0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
5: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
5: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.
6: انت

0: ومرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة، بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 من أكتوبر.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم

0: تواصلوا معنا اليوم. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة في مشوار نهاية الأسبوع من صباحكم عماني الأول من أكتوبر. بداية أكتوبر بداية شهر سعيد وجميل ولطيف بإذن الله تعالى. مستمعين الأحبة عليكم إن شاء الله يا رب ربي يسهل لكم وييسر لكم أموركم ويجعل كذا اليوم فاتحة خير بإذن الله تعالى لبقية الشهر ويكون أكتوبر جميل مثل جمال سبتمبر مر علينا إن شاء يعني كان بتفاصيل حلوة بأحداث حلوة ختمناها يعني خلونا نقول أمس بالفرحة اللي عشناها مع بعض.
1: الله
0: يعني صباح الأمس كانت فرحة جميلة تشاركناها أكيد مع المستمعين. فإن شاء الله بعد أكتوبر يكون له نصيب
1: يا رب
0: من جوال سبتمبر.
1: يا رب يعني ختام سبتمبر كان يعني لطيف كذا علينا بلسم ختام هنا الختام اللي يقولش فعلا ختامها مسك. فشكرا لسبتمبر 2026 على كل الأيام الجميلة بالأمانة شذا. يعني أول شيء السلام عليكم حق المستمعين وصباح الخير ما صبحنا عليهم دخلنا كذا عرض على طول. يعني بالنسبة لي بأمانة كيف كان شهر سبتمبر بشكل عام؟ يعني شهر سبتمبر معانا
0: لذيذ كان
1: ما
0: حلو.
1: ايوه شوي سريع.
0: شوفي دائما حد خلاص انا احس من سبتمبر واكتوبر وانت رايحه الين يمكن مارس تقريبا او على ابريل يكون تكون الاشهر حلوه يعني خفيفه بارده تمشي سريع احداثها حلوه روقان هدوء اللي هو الهدوء الحلو فهمتي كيف؟ على انه مثلا في الطرقات وجانب الدوامات لا تكون في
1: زحمه
0: لكن لا يعني احس دائما نسمات هذا الهواء الشتاء دخوله صح. على سبتمبر والاجواء الحلوه احيانا تقومي صباح الجو مغيم شويه تشوفي يعني هذا اللي صار امس
1: حقيقي.
0: الكل يقول كان ان الجو مغيم
1: كذا بعض الاماكن مغيم والجو حلو مع فرحه اهل المنتخب فصباح امس كان يعني قمة في اللهم لك الحمد. فيا رب إن شاء الله صباح اليوم وصباح بداية شهر جديد الله يكتب لنا وياكم فيه الخير يا رب
0: تعالى عاد يفتح لنا وياكم نجيب فرحة
1: أبواب
0: حلوة.
1: الخير يا رب يعني ورانا ترى يعني مهمة
0: ويكند
1: مهمة إن شاء الله ورانا يوم السبت الله يسهل إن شاء الله على المنتخب ويا رب نرجع يعني فعلا نلتقي فيكم بالصباح الأحد إذا الله عطانا عمر وياكم بالفرحة وبالسعد وبالطقطقة والأهازيج والأغاني يا رب إن شاء الله الله لا يحرمنا من هذه الأفراح. يعني هي مو فرحة شخص فرحة وطن فرحة كل بيت من صغير إلى كبير من يعني رجال حريم أطفال الكل يسعد. فالله يديم علينا هذه الأيام الجميلة يا رب العالمين وهذه الطاقة الحلوة الأدرينالين كذا لما يرتفع فعلا والدوبامين كل هرمونات السعادة. واليوم أكيد أنتوا عندكم بعد هرمون السعادة ما زال مرتفع لأن الخميس
0: ويكند وجدول حلو إن شاء الله ونهاية
1: في هرمون سعادة في طلعات في تمشاية الحمد لله. يعني بنقول يعني أيام جميلة الحمد لله رواتب نازلة ويكند إن شاء الله يكون لطيف بإذن الله تعالى. اللي يبي يريح يريح اللي يبي يتمشى ويتقضى ويعني يطلع على راحتكم. عموما نقول بسم الله إذن ونبدأ معكم هذا المشوار مشوار نهاية الأسبوع وبداية شهر جديد من صباحكم عماني. أكيد هذه أجمل تحية صباحية لكم مني أنا وفاء ومن شذا

0: ويا صباح الخير، صباح سعيد على الجميع، كل من يسمعنا ويتابعنا وهو حاليا في هذا الزحمة. نقول لكم إن شاء الله درب السلامة لكم جميع، ويا رب يوم سعيد عليكم جميعا. لا تنسون أكيد تديرون بالكم على نفسكم، تقرون أذكاركم، تحصلون نفسكم وعيالكم وكل اللي تحبونهم، وتسألون الله الخير في هذا اليوم بإذن الله
1: رب
0: تعالى.
1: بإذن الله تعالى. فنحن مكملين أكيد ومستمرين في تفاصيل صباحكم عماني. وفاء يقول لك 14 دقيقة من مشاهدة أخبار مزعجة كافية أنها تزيد نسبة الحزن يعني والتوتر في الحياة اليومية، متخيلة؟ فأنت 14 دقيقة لا تحس بيها أنها بشكل متواصل، لا، أنت ممكن بتتمي 5 دقائق تتصفحي تليفونش الصباح، بعدين على بالليل، على مدري مو، فأخبار سيئة ومتابعة أشياء سيئة هذه كلها راح تأثر عليك.
0: أصلاً يعني لو تلاحظ أصلاً الحين صارت المواقع خاصة نقول إيش يسمونهم الخوارزميات، يعني إذا أنت شفتي موضوع واحد كذا شوية في غم تشوفي خلاص وراها على طول أغلب الأشياء والمواضيع اللي ممكن تطلع لك وتكون نفسها، فهذا معناته فعلا ممكن تاخذي أنت وقت من غير ما تحسي وأنت قاعدة تتابعي في أخبار تكون مزعجة، وهذا الشيء هو اللي راح يزيد إذن يعني بعيد الشر عنكم التوتر والحزن. فابعدوا نفسكم من الأخبار السيئة والمزعجة تحديدا يعني، وخلكم كذا مع أخبار سعيدة، شوفوا إيش الأشياء السعيدة اللي صايرة معاكم في يومكم، في حياتكم، في أيامكم الجاية بإذن الله تعالى. إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى دائما نقول لش احيطي نفسك بجرعات من التفاؤل، قهوة الصباح تأخذيها بهدوء، تمشي دائما مع مثلا صديقتك اللي تعطيش طاقة، ها ما لتجيب لش بعد فوق الأخبار اللي انتي تابعتيها أخبار سلبية، مارسي شيء انتي تحبيه، هواية تحبيها، تطوع في عمل خيري، حتى لو تحب تزرع ابدأ ازرع ولو نبتة صغيرة عندك في البيت، في الغرفة، برا على البلكونة، في الحوش. فهذه الأمور البسيطة يعني ممكن تصنع فرق كبير في سعادتكم وسعادة الأشخاص اللي حولكم. ودائما تذكروا أن الخير موجود في العالم، أنت ابحث عنه وكون جزء منه.
0: يا رب إن شاء الله كلكم تكونون خير، خير لنفسكم أولا وخير لكل الناس اللي حوالينكم من أهلكم، أحبابكم، عيالكم، إلى زملائكم. تكون إنسان يعني ما في كل الخير وتتمنى الخير للجميع وتترك أكيد الأثر الطيب بإذن الله تعالى، والدنيا ما زالت بخير.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: ايفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في اكسترا. شاشة مقاس 6.9 انش بتكنولوجيا بروموشن، وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة، واطول عمر بطارية في اي ايفون، وشريحة A20 برو. ومع اكسترا امتلاك ايفونك الجديد صار اسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر، او بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على اقرب معرض اكسترا او اطلبه من موقع او تطبيق اكسترا اليوم. اكسترا، دائما افضل قيمه.
4: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
5: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: صباح الخير والسعد والمحبة دائما معاكم مستمعينا الأحبة عبر هلا اف ام. هذه تحياتنا الصباحية نجددها لكم، دروب السلام إن شاء الله وسهالة لكم جميعا، وكل واحد فيكم بإذن الله تعالى يوصل بالسلامة لوجهته والمقصدة نقول في هذا الصباح
1: بإذن الله تعالى. فخلونا نروح لموضوعنا في هذه الساعة وسوالف أكيد ومشاركات ورسائل المستمعين. يعني أبدأ بوفاء، طبعا هي قدامي وفاء لما يخترب شيء بالعادة تحب تصلحي ولا على طول تفكرين ايش تستبدلي؟
0: إذا اخترب شيء أحس ممكن يعتمد على حسب، يعني الشيء هذا إيش، مثلا إلكترونيات ولا مثلا
1: خلينا نقول إلكترونيات، إصلاح الأجهزة،
0: الأجهزة الإلكترونية. إذا كان عليه ضمان بحاول أني أول شيء أشوف الضمان إذا يشمل العطل أو الشيء اللي صار في الجهاز، مع أني أنا أعرف في حركة دائما تصير، أول ما يخلص اليوم الضمان ثاني يوم يخترب الموضوع كأنهم حاسين عشان مالك أمل تروح تشتري واحد جديد.
1: أي بس في ناس يقولوا ليش حتى لو أشياء قديمة عندهم وتخترب لا ما شاء الله يحب وحدة يفكك ويصلح ولا يودي التصليح، فسبحان الله هي يعني
0: خاصة البراندات على فكرة الماركات القديمة أحس من الأجهزة وهذه الأشياء، يعني أحيانا تحصلي مثلا بيت جدش جدتش عندهم مثلا شيء من الماركات القديمة، يعني عادي مكيف ما أعرف ما شاء الله من أي سنة
1: صامت تشوفي ما شاء الله،
0: بالمقابل تشتري الآن أنت مثلا مكيفات العلامات التجارية مثلا الجديدة، يعني ما تحسي يعيش معاش نفس ما هم ما حقيقي، يعني تستغربي. فهات العلوم
1: انزين قولش، هل انت تفضل اصلاح الاشياء من استبدالها؟ اذا كان اول رد فعل لك لما يتخرب اي جهاز عندك في البيت هو انك تبحث عن امكانية اصلاحه بدل ما انك تشتري جديد، يعني اول فكرة دي في بالك بدل ما تفكر انك انت تشتري يعني جهاز جديد، فهذا يعكس 8 نقاط في شخصيتك. يعني من بينها الصبر،
0: يا سلام
1: انت انسان صبور، تتحمل الاحباط، الهدوء في الازمات، عندك قدره على التركيز، عندك فهم كيفيه عمل الاشياء والتعلم الذاتي وملاحظه المشكلات قبل تفاقمها، والاصرار على اكمال الاشياء اللي انت بديتها. هذه كلش الصفات ما ترتبط بالعمر بقدر ما تتشكل من خلال تجارب التعامل مع المشكلات ومحاوله اصلاحها. متخيله يعني احيانا ترى في ردات فعل منا وتصرفات منا تبين اشياء في شخصيتنا ممكن احنا نكون ما عارفينها، يعني
0: بالعكس ومثل ما قلت فعلا، ولا نكون مثلا اصلا يعني يجي في بالش انه هذه المساله مرتبطه بشيء او بصفات شخصيه مثلا فيني.
1: يعني شوفي وفاء، في ناس مثلا تسوي جرد في البيت او تنظف او ترتب او ايا كان، اي شيء تشوفه خربان
0: تعقه،
1: خلاص تعقه تعقى، ما فيها بارض اننا والله اصلح اروح بعدني مدري ايش، حتى على مش بس على الاجهزة، الملابس، الاثاث، ايا كان، تقول بعدني بروح وبضرب مشوى احسن لي عاد اشتري شيء جديد. وفي ناس تقولش لا يعني حرام انا اذا مخسر عليه وبصلحه ترى يتصلح، الملابس تتخيط، الاثاث يتنظف او انه يتصلح، يعني تنجيد
0: من اول جديد
1: الكهربائية تتصلح، يعني إذا وديتها أنت التصليح. فهي شخصيات سبحان الله.
0: وأتوقع أحيانا ترى يعتمد على حسب الشيء، مثل ما قلت على غلط هذا الشيء ترى بالنسبة لك، لأن أحيانا ممكن هذه القطعة تكون وصلتك مثلا هدية من شخص جدا عزيز فتحسي أن أنت صعب أنه تتخلين عنه بسهولة، حتى لو انكسر حتى لو اخترب يعني تحاولين أنك أنت تصلحينه بأي طريقة، لأن تحسين أنه هذا الشيء يعني جاي من شخص غالي أو مثلا في مناسبة معينة، يعني في ذكرى شيء معين وصلت هذا الموضوع، فتحاول أنك تحافظ عليه قد ما تقدري. يعني أتذكر في بيتنا ساعة كانت هذا أحسها من يوم ما إحنا أطفال في قطر.
1: لا تقولي اللي موجودة إلين
0: تو. تصدقين يعني إلين يمكن فترة، إلين يمكن والله يمكن من سنة أنا مو شايفتها الحين، لكن يعني أنا
1: بس موجودة يعني إلين فترة قريبة.
0: بالضبط
1: ما شاء الله.
0: رغم إنه يعني كل لأن ليش أقول لك، لأن البراند يعني أبوي الله يذكره بالخير ما أعرف من وين شاريها، بس في الساعات السويسرية قبل والساعات
1: حائطية وتحسيها الأول سبحان الله، يعني ما تعرف كيف الوضع، يبقى يعني ما في بركة صامد
0: يعني عشرة عمر تصير بينش بين الأشياء. أما الحاجات اللي تجيبينها يا بنت الحلال الحين يعني حقيقة تحسين لها سنوات كذا معي كم سنة وبعدين خلاص يضيع. فكنت دائما أشوف يعني الساعة هذا يقول يعني فعلا عاشت معانا عمر
1: ما شاء الله
0: من وين لوين وصلت. بعدها كانت صامدة يعني يمكن بس في النقل ما نقل شوية الجامة مثلا كسرت عرفتي, لكن هي شغالة وأمورها طيبة وكانت عزيزة. فأحس إن يعني ذكرى من الوالدين فهمتي, فتحس إن القطعة صارت مثلا عزيزة فتحس
1: لا تقدرين تصلح.
0: لازم لازم
1: دوريها وتصلحيها وتعلقيها
0: أعلقها مرة ثانية. فهي هذه ما نعرف بالنسبة للمستمعين هم كيف. مثل ما قلتي بالمقابل في ناس كثير تريح دماغها تقول لك
1: أحسن لي أعقب بدل أروح
0: وكهرباء وخطر ولا يمكن أجازف في الأدوات الكهربائية
1: بالضبط. فهل أنتوا تفضلوا أنكم تصلحوا الأشياء لما تخترب ولا تستبدلوها؟
2: What's up, guys?

0: سلام عليكم، يا سلام عليكم حبايبي حبايبي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: على اف ام. التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: ونروح نشوف معاكم التحديث المروري مستمعينا بهذا التوقيت تحديدا الساعة 7:19 باستديو هلا اف ام. وبالنسبة لي لطريق مسقط السريع راح تلاحظون انه الزحمة فيه اخف بكثير من الايام الماضية، لين امس كان زحمة، لكن اليوم الوضع الحمد لله نقول بهذا التوقيت الأمور تكون يعني زينة. راح تصادف الازدحام في المخرج الأول للمعبيلة، وبعدها الخوض، مخرج الخوض، ومن بعدها مخرج الرسيل. طبعا هاي ثلاث أماكن، أما مخارج المعبيلة الثاني والثالث أمورهم طيبة. أيضا بالعامرات راح نصادف ازدحام هذا الوقت. نشوف الزحمة طبعا من عند منتزه العامرات بالاتجاه إلى وادي عدي، يعني الشارع المؤدي إلى وادي عدي، هذه المنطقة من قدام المنتزه وعند الدواوير راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية. أيضا بالمقابل راح نصادف الزحمة بالنسبة لشارع السلطان قابوس من الخوض الحيل الشمالية بالاتجاه إلى برج الصحوة، هذه أكثر الأماكن اللي فيها الزحمة بصباح هذا اليوم، ولكن يعني ممكن زحمة الشارع العام أكثر من السريع في هذا الوقت اليوم الخميس.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: أمان الغد يبدأ من الادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار، وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: إذن مكملين ومستمرين معكم ومع المشاركات في صباحكم عماني. هلا مرحبا بالجميع. صباح الخير. أبي أهني زوجي عبد الرحمن السعدي بمناسبة عيد ميلاده، وعسى يكون بداية سنة كلها سعادة وخير، ويخلي له ويخليه لي عام بعد عام.
1: آمين. آمين إن شاء الله يا رب. يعني الأول من أكتوبر قلنا بداية شهر جديد، شهر نقول مواليد إيش؟ ميزان وعقرب، صح؟
0: شهر أيوه. 10 الميزان والعقرب.
1: الميزان والعقرب، فيا صباح الخير مواليد نقول أكتوبر كذا المميزين والحلوين، إن شاء الله يا رب تكون سنة خير عليكم، وهذا الشهر يا رب أيضا يكون شهر خير علينا جميع. صباحكم مشرق بنعيم الصحة والعافية، ومشرق للعاملين بالقناة، وتحية لنجلاء السنانية، يسعد لنا صباحك يا نجلاء. صباح الخير أيضا مجموعة من الفيديوهات والصور من المستمعين. طبيعي أبو عمان يصبح عليكم بعد بالخير، وتقول هذا نظامي ما رح أغيره، أني يعني أحاول أني أصلح الشيء بنفسي، وأحاول بنفسي، ولكن أعرف رح أدمره، مستحيل تضبط عندي، لكن بعد يأس من محاولات يعني أوديه أنه يتصلح، وإذا ما تصلح بعد يجيني شعور أني ما أرمي، يمكن أحتاج

0: انتو قلنا من اي فريق، فريق اللي ما يتخلى عن اغراضه بسرعه، ولا انه لا بالنسبه لك تشتري راحه دماغك، اخترب الخلاط ونروح نشتري خلاط جديد، ليش بعد نروح مثلا هذا بس كذا مثال الخلاط.
1: انزين اميره ايضا صبح بالخير، شكرا يا اميره،
0: يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. شو تقول اليوم؟ انا سويتها وجازفت طبعا، راحت نحن دائما نقول ان اميره تروح من المعبيل للخوض عشان محل شاي، فهي في ايام الزحمه خلاص طارت ما تروح، بس اليوم جازفت تقول، وأحس إن الإنسان لازم يكافئ نفسه ويدلع نفسه. لا صحيح. بعد رايحة مكانين أميرة،
0: حبيت.
1: رايحة مكان مال فطاير ورايحة مكان مال شاي، يسعد للروقان. لكن شوفي اخترتي الوقت الصح، يعني الخميس
0: اليوم، الخميس أمور طيبة فعلا، اليوم أموركم طيبة، فإن شاء الله تمشي معاك على كذا يا أميرة، وصباحك يكون خير وعليش بألف عافية. بدر الفارسي يقول صباحكم خير وأحلى صباح لي معدي البرنامج. علي عني أنا ما أتخلص من الأشياء إلا من تطلع عروقها وأتأكد أنها خلاص ميتة. أبو تركي بدر الفارسي، حسيت يعني أنا حسيت بالغرض، ما تتخلى عنه إلا لما تطلع عروق وتتأكد إنها ماتت. مسكينة. الله يعطيك الصحة والعافية، بس زين هذا يعني يدل إنك أنت متمسك بأشيائك. أيضا صباحكم خير وبركة، أنا إنسانة أحب أتخلص من الأشياء القديمة أو اللي تخترب بالشيء الجديد، وفيني صفة ما أحب آراءكم بالأشياء في المكان. يعني كيف فهمتي الرسالة؟
1: آراءنا نحن يعني ولا إيه؟
0: لا يعني يمكن آراء اللي حوالينها يعني.
1: أعطالي في قصف الموضوع شوي. إنزين صباح الخير، جالسة أسمعكم من السيارة. أوكي لا هنا أنا من النوع اللي ما يتخلى عن أي شيء بسهولة حتى لو تأخرت في تصليحه، أهم شيء عندي ظن عندي. تقول عندي خاتم فضة من 1996،
0: يا سلام،
1: من عند صديقتي وما حد ما يسأل عنه، لدرجة إنه انكسر ولا زال معي، مستحيل أتخلى عنه. وأمورتنا الخاتم ما شاء الله عاد جميل جدا ومميز، ويعني إن شاء الله تلبسيه بالهنا دائما يا رب.
0: يا رب متهنية فيه يا رب العالمين إن شاء الله. يقولت والله يا خواتي من قلت فلوس ولا مكان نصلح شيء، من ها أنا من النوع اللي يصلح إلين خلاص، يعني مثل ما يقولون نفس الحالة تطلع روح الغرض. سعاد أم خميس يسعد لي صباحك يا سعاد، لكن يعني تعبير بدر يعني إيش يقول تضحكني، إن حتى طش عروقها لين ما يتأكد إنها ماتت بعدين بيروح يتخلى عنها.
1: أي يعني واحد يقولش ليش أنا والله أروح وأعق الشيء، يعني دام إنها في روح بعده وأقدر إني أصلحه مثلا.
0: أم ميثة تقول لكم قديمك نديمك، يسعد لنا صباحك يا أم ميثة، صباحكم خير. أنا لا أبدل ولا أصلح، أنا أتعايش مع العطل، حتى سيارتي لما يطلع فيها صوت أطول على المسجل وأخلي عمري ما أسمع.
1: هذا أحسن شيء ممكن تسوي، ما يقولش إذا سمعت الشيء لازم تروحي وتصلحي، طيب أنا ما سامعه يلا خلاص.
0: لا بس السيارة أحس ما ينفع نجازف فيها، فهمة؟ تخيل سيارتي بالضبط، يعني في شيء متخلخل من تحت فهمتي، وانت معلي صوت المسجل ولا على بالج، يعني عادي اللي في الشارع كلهم سامعين
1: وانت لا، ولا اللي يقولش كيف ما سمعتي هذا الصوت، كيف ما سمعته؟
0: لا والله اول مره
1: سامع، لاني زايده اركب السياره لازم مثلا المسجل يكون شغال.
0: الله يحفظكم يا رب.
1: عن نفسي اصلح الاجهزه الالكترونيه وحدي في البيت، والحمد لله هذه الموهبه كانت معي من الصغر، وبديتها بتصليح البلاي ستيشن وبعدها استمريت.
0: حلو.
1: إنزين عن نفسي أي شيء يخترب في البيت، هذه رسالة أم فطوم تقول بروح أحاول أصلح وأشتغل عليه، ويعني ما إذا ما قدرت أشيل المحل التصليح، وإذا ما صار أخذ القطع عشان أستفيد منها. الشيء الثاني حاطة مندوسة صغير حال هالأشياء. والله يا ريتني مثلش يا أم فطوم، أنا بسرعة أفقد الأمل في الشيء، على طول على طول أفقد الأمل في الشيء.
0: أنت
1: يعني أحاول شوية حسيت أنه ماشي خلاص.
0: يعني أحيانا شايفة تعرفين ذكرتيني يعني على هذا الموضوع أنه ممكن يستفيد في القطعة بشيء ثاني، عشان كذا أحيانا ترى لما يعني تجيبي مثلا حد من العمال أنه يتشيك مثلا عندك فرن اخترب، عندك ما أعرف شيء اخترب، يقولش هذا لازم يشيل المحل، شيل المحل، وهناك عادي بعدين يقولك الدينامو ما أدري إيش خربان، ولا هذا ما أدري يبيله تغيير.

0: فأنت طبيعي بتقول له خلاص غير. أكيد يعني بيجيب الأشياء البيت، ما بتقول لي بطلة بشوف الدينامو اللي مغيره. عادي يكون هو ترى نفس الدينامو
1: إذا مغيرنه أصلا.
0: بالضبط. ممكن أنه ترى يتعدل ولا في شيء مرة بسيط، بس إحنا كذا ماشيين على البركة. لكن ما شاء الله عليهم في ناس لا عندهم متخصصين، يعني مثل ما تقولين فما هالأمور ما تفوتهم بسرعة،
1: أو على الأقل يكونوا عارفين.
0: بالضبط. ولا أحيانا يقول لك مثلا العامل انه ترى لا هذا خربان ما منه فايده ما يتصلح، فانت تقول له بس خلاص ما يريد، وهو هناك
1: ايش الا سكراب
0: يطلع من وراه ايش اقول، حتى هو ممكن يتصلح ويستفيد منه. لكن احنا مشكلتنا انه في امور نتخلى عنها بسرعه،
1: راحتنا يعني مثل ما تقولين
0: ونتخلى عنها.

0: إيفرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
2: الطقس. الطقس مستمعينا صحب بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هذه عودة مع مشاركاتكم ورسائلكم معانا. قلنا يا ترى يعني الأشياء اللي تخترب عندك بالبيت، أنت من الناس اللي تحب أنك أنت تصلحها، تعطيها أمل، تعطيها فرصة، أم أنك أنت تشتري راحة بالك على طول وتستبدلها، يعني تغيرها بأجهزة مثلا جديدة. فنشوف المستمعين. محمد قاسم يقول صباح الخير، عن موضوع اليوم، أنا شريت سيارة تحكم عن بعد حال ولدي، أهم شيء اختربت فدورت لها قطع غيار ما حصلت، حتى من الوكيل الآخر، يعني حتى من الوكيل آخر شيء طلبته أونلاين، وخبرت ولدي أنت مخربها أنت تصلحها، وقال تتصلح، قلت له كل شيء يتصلح وعلمته كيف يصلحها. حبيت يعني هذا مثل ما يقولون أنك أنت عطيت أول شيء، وصلت رسالة لولدك أنا في أشياء كثيرة ممكن تتصلح، طيب، وأنك أنت تخلينه هو يتحمل يعني جزء من المسؤولية أن أنت خربتها، يلا أنت صلحها، وأكيد بمساعدتك أنت. فيعطيكم ألف عافية، برافو مثل ما يقولوا.
1: إنزين، هنا عندنا ما لاحظته لما تشله مثل يعني المكيف الخربان المحل، وهو أساسا عطل بسيط لما يرجع من المحل كل أسبوعين شيء خربان، في النهاية تشتري مكيف ثاني والخربان تروح تبيع في نفس المحل اللي صلحته في، يعني اللي صلحت فيه المكيف القديم. عاتشوفوا والله على حسب المحل اللي شالتينه فيه، وأكشنات الناس في هذا الموضوع والله كثيرة،
0: يعني شوفي خاصة على مستوى مثل ما نقول ترى العمالة الوافدة اللي تصلح بصراحة، يعني ما شاء الله. أنا يعني بتكلم عن نفسي يوميا، يمكن لما أرجع من الدوام اللي حصلهم حاطين لي كرت على الباب تصليح فرن غسالة ثلاجة مدري، فهمتي؟ يعني وهم ماشيين يوزعوا لي هذه الكروت، فأنا مثلا طبيعي أخذهم كذا أخليهم في البيت على جنب، على أساس أنه لو احتاجنا مثلا عامل ممكن أن نجيبه. فأنت أول شيء تستغربين من الأسعار متفاوتة، تمام، ومثل ما قلنا يعني مسألة المصداقية صعب، وأحيانا فعلا ممكن يعني يطلع لك واحد شاطر عارف وفاهم في شغله وسعره هم مناسب، وأحيانا يطلع له سعره مناسب جدا بس الشغل ما شي منه مشي حالش. فسبحان الله يعني ما في شيء كده تحصلينه يجيش مثل ما يقولوا باكيج باقة
1: مثل ما أنت تكوني حابة
0: بالضبط يعني. فخاصة مع الحريم، يعني لما يتفاهم معاه ريال هذا وضع آخر، بيجي البيت ومثلا أنت على طب بتتصلي إنه تعال شيء خربان صلحه وما أدري إيش، بمشي عليه السالفة وأنت ولا في الدنيا، وأنت تبي تنجزي يعني تبي تخلصي عشان ما تنتظري
1: اللي تبي بس يتصلح
0: بالضبط. فهذه أكيد مواقف يعني كثيرة تحصل معاكم.
1: إنزين شوفي، على طار المواقف، هنا عندنا الحضرمية تقول أنا جازفت وصلحت سيارتي، كبيت الماي في مكان الزيت في الماكينة وضاعت. لا ما ضاعت، يمكن هي ما ضاعت، هي اندمرت خلاص
0: يا ربي،
1: قولوا بدأت الماكينة عاد.
0: واي واي واي، هذه خلاص هذه لازم ماكينة جديدة. ها وبدلت الماكينة تقول
1: بدلت
0: اي وبدلت الماكينة، يا ريتش ما فكرت تصلحينها، يا ريتش ما فكرتي انش تصلحيها.
1: عشان كذا احيانا وش نستفيد من درس اليوم، في اشياء ما نتدخل فيها
0: بالضبط، خاصه احنا كنساء خلينا على اشياء، خلينا نقول اوكي صلحي ليش ليت مثلا اذا حبيتي من باب، انه في ناس ما شاء الله عليهم، في بنات اشوفهم عندهم حب انهم يصلحوا اشياء وتلقينهم شطار، فهمتي كذا في التقنيه في هذه الامور. خلص سيارات لا، خلي احس ان هذا مستوى وايد فوق،
1: بعيدين كل البعد،
0: ايوه، فخلي حد ثاني يتولى هذا الموضوع. والله يعطيك الصحه والعافيه. عندي قاعده، قديمك نديمك لو جديدك اغناك،
1: يا سلام،
0: ما اعق لين ما يموت بصراحه، لو ما يتصلح اخليه عندي في الدرج، واذا وديته للتصليح اقول له قطع قديم يريد. عشان كذا صح، انت شاطر
1: صح والله،
0: علشان تتاكد ان استبدلوها
1: صح، استبدلهم ولا لا. وفي ناس تستفيد من هذه القطع وفاء صراحة، في إيش الاستفادة أنا ما أعرف،
0: في أشياء
1: بس
0: تانية.
1: تحسيها لا تحب أنها تجمع هذه القطع، يعني كأن سكراب عندهم في البيت
0: صح،
1: على أساس إنه يستفيدوا منها مثلا في أشياء ما
0: ثانية
1: فعلا اللي ممكن تفيدهم فيها، بس إنه يعني عندهم وجهة نظر في هذا الموضوع.
0: يعني حقيقي صباح الخير، كيفكم؟ فيصل عمري يقول أخوي الكبير الوليد عمره 26 سنة يحافظ على أشياء وما يرميهم أبدا، ودايما هو وماما يتناقروا في هذا الموضوع، وعنده أشياء من يوم هو صغير لين اليوم موجودات. وأخوي سامي عمره 22 سنة يرمي كل شيء ونادر ما يحافظ، وأنا فيصل 13 سنة مرات أحافظ ومرات أتخلص من الشيء على حسب، بس ماما عندها وجهة نظر أنه لازم كل فترة نرتب وننظف البقايا كلها عشان الطاقة السلبية. وماما تقول لم يحسدوا يوسف على المال بل حسدوه على المحبة، فعطايا القلب أغلى وأثمن من عطايا اليد. تحياتنا لك يا فيصل، وتحياتنا لماما، الله يعطيها الصحة والعافية ويجزاها أكيد كل خير ويعينها إن شاء الله يا رب على التربية. صباح الورد للجميع، يسعد لنا صباحك. ما عرف الرسالة من بخصوص ال يعني انزين، يسعد صباحكم كل خير. بالعكس بخصوص الأغراض إذا اختربت يفضل أنك تصلحها بنفسك وتتعلم إيش اللي تغيره. قبل فترة اختربت في البيت غسالة، والوالدة الله يطول بعمرها تقول جيب العامل يصلح، كان مبلغ غالي على شغله، فاستغليت الفرصة وخذيت القطعة بقيمة 4 ريال وركبتها بنفسي، والعامل كان يريد ياخذ مبلغ 25 ريال وفوق. متخيلة انت؟
1: يا ربي
0: يعني
1: شغل يده بس،
0: لا يعني انه بيقول ليش انا بجيب هذا، يريد قطعة كذا ما عارف ايش كذا، كله شغل قطعة ما عارف ايش، بيجيش مثلا 25 ريال، لكن بروح اشتبرض وتروح الصناعية القطعة أيوة بأربعة.
1: تعرف انتي بالها بارة
0: بالضبط
1: على الزحمة على الوضع، فأحيانا نحن خصوصا البنات بنقول
0: ايه البنات وضعنا غير،
1: مش الموضوع
0: صح. فهنا طبعا يعطي ألف عافية، هو ما توقع أيوة حسن الأخزمي، فحسن والشباب أمورهم تمام. نقول في الصناعية تمام التمام. عالية تقول يتصلح مرة ومرتين وثلاث، ليش تبذير؟ المبذرين إخوان الشياطين، وهذا اختبار من رب العالمين قبل زوال النعمة. ناس كثار يتمنوا يشتروا أغراض قد يكون يعني رزقهم الله رزقهم، فليش نستهتر بنعمة الله؟ تحياتي لك يا عالية، شكرا على تواصلش. حبيت فيصل لما يقول ماما تقول الله يحفظه يا رب العالمين. والله يا أخواتي في البيت أصلح كل شيء يخص الكهرباء، وفي شركات تصليح مكيفات تكون فيها الكادر عماني، صرت أتعامل معاهم أموري طيبة، عندهم مصداقية الله يعطيهم العافية. الأخ عبد الله، يعني فعلا في شباب ما شاء الله عليهم عمانيين الحين داخلين في هذا المجال، يعني أكثر من شركة شفناها ولاحظناها، فحلو بعد أن إحنا أيضا نعطيهم هم الفرصة، والرزق في النهاية على رب العالمين. الله يحفظكم جميع ويسر إن شاء الله الأمور كلها.

تحية طبعا كل المستمعين اللي يرسلون لنا وما زالوا أكيد مشاركين في الموضوع، الموضوع عجبهم، الله يسعدكم إن شاء الله يا رب، ودائما كذا تكونوا مبسوطين. وإحنا في مشوار الخميس، يعني الخميس كل شيء فيه جميل، الأدرينالين مثل ما يقولون عالي العال، السعد والوناسة، والحمد لله نقول على على اليوم الجميل، وإن شاء الله يا رب تكون نهاية أسبوع سعيدة علينا وعليكم كلكم يا رب، ودرب السلامة وإما كانت مشاويركم في صباح اليوم.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: الصفاء كلمنا وخل الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: أوه خسرنا، يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
6: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
7: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.
8: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
9: أريدو، طور عالم.
10: الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط بعد الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا.

صباحكم عماني بصباح الخميس الجميل الونيس. يا سادة نور الخميس، فيعني المود إن شاء الله عالي العال، والمزاج كذا تمام، والنفسية حلوة، والأدرينالين طالع فوق، والدوبامين أموره عالي العال، وخميس طلعة، خميس قاعدة، خميس زوارة، ويكند نقول جاي إن شاء الله لللمة وللفرح وللسعد بإذن الله تعالى. لو أي يقول صباح الخير، عندي اللي يضيع يستبدل، ما عاد الأشياء الثمينة، لكن إيش سالفة الصحون حتى لو قديمة ما تنرمي؟ في ارتباط كذا وثيق بين الأمهات وبين الصحون والجدور. هذا الموضوع لا تفتحي لو أي أحسن. صباحكم خير. خالد خميس الزجالي يقول صباح جميل ومشرق لكم والمستمعين، تحية خاصة لكل الموظفين بالشركة، ومتمني لهم يوم حافل بالتوفيق والإنجازات والنجاح، وصباحكم إن شاء الله دايما طاقة إيجابية وسعادة يا رب إن شاء الله. أبو عمان يقول عن نفسي أفكك وأصلحه، وإذا ما تصلح وزاد الخراب أخليه مع قطع الغيار، عندي كبد خاص للقطع تفيدني فيما بعد، وإذا اخترب شيء بروحي أعالج المشكلة. تحياتنا لك يا أبو عمان ويا صباح الخير. تحية أكيد لكم جميع كل أحب اللي متابعين في هذا المشوار. و هاشم الهاشمي يقول من السويق الحبيبة إلى صلالة الشقيقة، ورب يحفظ الجميع، درب السلامة إن شاء الله توصل بالسلامة يا هاشم أنت وكل من يسمعنا حاليا. نرجع إن شاء الله لكم بعد الفاصل مع الطرقات.

0: أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأسرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-80-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم، وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: الجو بدأ يحلو وقريباً بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: على FM.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: نشوف التحديث المروري إذن مستمعينا الأحبة في هذه اللحظات وكيف صار الوضع. 8:15 دقيقة من استديوهات هلا اف ام. طريق مسقط السريع أموره تمام التمام، الدرب سالك، أموركم طيبة، فاللي طالعين ورايحين من طريق مسقط السريع الأمور تمام. شارع السلطان قابوس أيضا نفس الوضع، الأمور تمام ما عدا شوية زحمة قبل دوار برج الصحوة وبعد دوار برج الصحوة. عندنا أيضا زحمة قبل دوار الموج شوي كذا في العذيبة. العامرات الأمور أيضا تمام وانسيابية في الحركة. عقبة بوشر باقي نشيك عليها نشوف كيف الوضع. شوية في ازدحام في عقبة بوشر، أيوة ازدحام فيه شيء زحمة في عقبة بوشر شوية نوعا ما، أكيد ما نفس الأيام الماضية ولكن في زحمة. عندنا أيضا اللي جايين من دار سيت إلى القرم الطريق مزدحم، فبطبيعة الحال دائما يوم الخميس الوضع يكون أفضل بمراحل من ناحية الطرقات. إن شاء الله يا رب توصلوا لوجهاتكم بألف سلامة.
1: كان معكم التحديث المروري.

0: مع الانترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهريا عند الاشتراك في خدمة الانترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-900. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
5: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه.

0: فيا رب إن شاء الله يكون يعني نقول بداية خير للجميع في بداية هذا الشهر, وإحنا معاكم مثل ما نقول في مشوار الخميس نهاية الأسبوع, ولكن أول أيام أكتوبر يا رب إن شاء الله يجعلها أيام خير وبركة.
1: اليوم وفاء اليوم العالمي للقهوة, اليوم العالمي للقهوة, فأنا جالسة يعني كذا على بداية الصباح أقول هل اليوم حد يعزمني على قهوة ولا أنا ببادر وبعزم حد على قهوة؟ بعدين تذكرت فهمتي هذاك التطبيق اللي كنت أكلمش عنه
0: واللي ما خبرتني,
1: فوفاء كانت تقول إنه ترى انتي قلتي خلاص اذا وش اسمه
0: عبالي وصلوا بعد يعني اروح بروحي صراحه ما يخلصني.
1: هي الفكره مع وفاء انه لا انا ابى يوصل لي لين عندي اروح وحدي
0: صراحه
1: طالع مشوار
0: يعني ما احس اخاف مو على دربي انا يعني طريقي احس احب اطلع من مكاني يعني اروح اوصل يعني هو درب واحد
1: ما تحب
0: كل يوم اغير دروب انا ما يعجبني ذا الموضوع فهمتي
1: نفس الشيء 100% يعني تعرفي ايش انا دائما عندي مشكله مع فكره الهدايا اللي ما توصلني الين البيت
0: واضطر اروح اجيبها
1: يعني اوكي مثلا يعني جزاء الله خير الانسان اللي هادني وش بعد اتشرف
0: بارك
1: لكن
0: الله
1: تعرف ايش يعني مثلا انا في السيب أيه؟ ولاية السيب المحل ولاية بوشر يعني مثلا هذا بعد هذا عذاب هذا ما هدية أنا روح
0: يمكن
1: أجيب.
0: هم حاطين في بالهم أنت جراند مول
1: مثلا
0: يعني في بوشر
1: مثلا
0: تخيل يوم اجازه
1: خلينا بعيد ابعد روي اي مكان
0: والله قاعد ادور حد يروح يجيب لي اياها
1: فانا دائما يعني اراعي شويه هذه الفكره انه انت لما تهدي شخص هديه ما لازم تشقيه فهذيك الهديه يعني لين ما يروح يجيبها لين ما مدري مو لين فهمتي كيف الفكره
0: ماشي.
1: احيانا ينساها احيانا لغايه ما يروح يجيبها فهذه بعد وحدها يمكن سالفه او منظور ثاني ممكن الواحد احيانا يغيب عن باله
0: عشان كذا اقول الحمد لله على نعمه المندوب
1: توصيل
0: المندوب وشركات التوصيل والتطبيقات اللي فيها يوصل لك لين عندك هذه بصراحة نعمة. هل احنا وصلنا لمرحلة من الكسل والبردلة اللي ما قادرين
1: هو وصل نحن وصلنا احنا وصلنا
0: لكن في اشياء فعلا في حياتنا اختصرت علينا امور كثيرة في ناس يعني حتى لو كانت هذا يعني كان هذا رزقهم الحمد لله بس اتوقع الله فتحها يعني الحمد لله عليهم وسهلها علينا نحن فاي شيء تبينه يقول لك اوكي انت ما تقدرين تجين عندك انت الخيار يا يعني تجين تستلمين يا انه مندوب اذا توصيل. تبين مندوب ترى يعني او توصيل ريالين فانت شوف وش تبى تشتري راحة دماغك تبى تقعد في مكانك ما تزحزح ادفعهم الريالين مثلا ويوصل الغرض لين عندك ففي تسهيلات كثيرة فنرجع للقهوة واليوم العالمي للقهوة
1: إيش قصدهم بالنسبة للقهوة انك انت علشان تشربها فرش يعني ساخنة
0: ايه؟
1: ما تاخذها مثلا عادي خصوصا اذا كنت طالب انت قهوة يعني تكون
0: مثلا
1: حالة ما باردة
0: ممكن تبرد او باردة يذوب
1: الفكرة ان انت لغاية ما توصلك البيت خلاص عاد
0: طعمها يتغير
1: رايحة متعة للقهوة فانا ما اعرف انتوا اي نوع من القهوة اصلا تفضلوا الساخنة والباردة وهل هذا التطبيق فعلا خدمكم يعني حبيتوا الفكرة ولا نفس وفاء عندها مشكلة مع مسألة انه اوه ترى ما توصيل
0: لأن بالضبط.
1: يعني ما يوصلني لين عندي فيلا بلاها احسن لي هذا المشوار اللي انا بروح اضربه أشوف لي قهوة وأنا على طريقي
0: لكن صراحة لو إن حطيت يعني بالأمر الواقع أضطر بعد عيب مثل ما قلت يعني حد مكلف على نفسه وهادني ويعني أسوي فيه أني ما بروح لازم أروح أشله بعد شو أسوي أمري لله بس أتمنى يكون على دربي هذه أمنيتي عشان كل شيء يكون جميل الهدية جميلة
1: بالضبط
0: والقهوة يعني جميلة
1: قهوة مثلا هي آخر مخرج من المعبيلة تعطوها أول مخرج من المعبيلة ما بتروح
0: لا بعد بنت الحلال اول مخرج من معبيلة خلينا نقول بعدها لكن اتخيل انا اخر مخرج مع معبيلة والقهوة وين استلمها مثلا من القرم مرتفعات القرم
1: بتخيل
0: ولا ومتى يجيني المسج وانا توني طالعة ماسكة درب السريع هل انا راح ارجع
1: لا طبعا هل راح اروح
0: هل
1: لا الا أرجع. اذا كان عندك مثلا في ذاك الوقت مشوار
0: سبحان الله حس من دهر ما صارت عندي مشاوير هالصفة رجاء إذا أي حد بيهديني قهوة مش ذاك الصف
1: حدكم الوين
0: خلونا صب ولاية السيب والخط السريع تشيك ويش فيه عشان هو الدرب

0: يعني الافرع محدد لك اياها كانت.
1: يعني انا اختار الفرع اللي ابي،
0: اختاري القهوه اللي تريد، يعني هم محددين لي الافرع فقط اللي يعني ما كل الافرع
1: يتوفر فيها
0: يتوفر عندها يعني بعض الكوفيهات بس.
1: يعني اتوقع يمكن يعني مستقبلا راح يعدلوا هذه المساله، احس انهم ممكن يشتغلوا عليها اكثر فراح تترتب. عليكم بالف عافيه ان شاء الله. اليوم إذن هو اليوم العالمي للقهوة مستمعينا، فعليكم ألف عافية، والناس اللي راح تهدونهم قهوة اليوم مثل ما قلنا شوية يعني ننتبه ونركز على موضوعنا، إن شاء الله يكون مكان قريب عليهم عشان ما نعنبهم بعد.

0: مع الانترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الانترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس. الطقس مستمعينا صحب بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.
3: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
4: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
5: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
4: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
5: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: الايفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في اكسترا. شاشة مقاس 6.9 انش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة واطول عمر بطارية في اي ايفون وشريحة A20 برو. ومع اكسترا امتلاك ايفونك الجديد صار اسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر او بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على اقرب معرض اكسترا او اطلبه من موقع او تطبيق اكسترا اليوم. اكسترا دائما افضل قيمه.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في احدث المشاريع العقاريه والمدن المستقبليه. اكثر من 200 جناح و50 دوله مشاركه بانتظار زيارتك الى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 الى 8 اكتوبر.

0: لكل الناس.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: الجو بدا يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: مستمعينا إذن مكملين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني وساعتنا الأخيرة أكيد بتفاصيلها. واليوم الخميس الجو كذا يكون هادي نوعا ما شوية معكم بحكم أن الطرقات تكون فاضية وزحمتها تكون أخف وتكونوا وصلتوا دواماتكم من وقت ويعني كذا الأمور تكون تمام، فالمشاركات بطبيعة الحال شوية تقل عندنا خصوصا يعني هذا الوقت عاد خلاص على الساعة 9 الكل يكون وصل دوامه، الباقيين للفريق الهادي اللي يسمع بدون ما يشارك. أوكي هنا في عندنا حد طالب أغنية راشد الماجد، أن نحن بنحط لك راشد الماجد لكن بشرط تذكر أسماء المذيعات صح. تذكر أسماء المذيعات صح وبعدين مرة بنحط لك ولا يهمك. انزين فخلونا نروح لمعلومة كذا صحية، كيف ترفع الحديد بدون الحاجة إلى المكملات بالنسبة للناس اللي ما تحب أنها تأخذ مثلا مكملات عن طريق الحبوب الأدوية وغيرها، تفضل دائما الأشياء الطبيعية. ففي أكلات أنت ممكن تاكلها ترفع عندك نسبة الحديد في الدم بدون ما تحتاج إلى المكملات. أول شيء طبعا المعروف الكبدة، الكبدة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع كفيلة أنها ترفع لك الحديد في الدم. عندك العدس مع سلطة الفلافل مرتين ممكن يكون في الأسبوع، الزبيب أيضا كوجبة خفيفة خمس مرات في الأسبوع يعني تأخذ لك كذا حفنة يومية، فهذا أيضا راح يرفع عندك نسبة الحديد في الدم. بذور اليقطين مع الكيوي مرة واحدة كل أربعة أيام، واللحوم الحمراء أيضا ترفع نسبة الحديد في الدم إذا تأخذها مرتين في الأسبوع. يعني بعض الأشياء ما ينفع أنك أنت تكثر فيها لأنها ممكن لما تأخذها بشكل يومي وبكثرة ممكن راح تضرك، فالاعتدال أكيد يعني مطلوب.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
2: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جي تور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاث نقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس.

زوروا أقرب صالة جي تور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات موزع جي تور المعتمد في عمان.

مشوار الخميس من صباحكم عماني أكيد معاكم مستمعين مستمر، وتحية لكل الأحبة اللي معانا على السمع وكل اللي مشاركنا بالرسائل على الواتساب واللي يتواصل معانا بالسمع أيضا. يا صباح الخير. انزين آلاء، يسعد لي صباحك يا آلاء، تقول صباح الخير. نريد المسافر راح لي راشد الماجد، المسافر راح وإن شاء الله يوصل بالسلامة ويرجع بالسلامة. احنا سمعنا راشد الماجد في الفاصل الماضي مثل قلبك عطني قلب. فيصل البلوشي يقول اريد اعرف وين هذلين اللي يداوموا من الاحد الى الاربعاء ومسوين الشوارع زحمة، وينكم يوم الخميس؟ ما عندكم دوام ولا ايش السالفة؟ اليوم الشارع فاضي بشكل غريب، كأن نص الناس اخذوا اجازة الخميس. ايش رايكم انتو؟ ايش رايكم باللي يقوله فيصل؟ تتفقون معه؟ والله أنا ما أدري يعني هل هم فعلا طالعين إجازة الخميس ولا إيش الوضع بالضبط، نبي نعرف السر للأمانة فعلا. يعني ما شاء الله الزحمة من الأحد للأربعاء مش طبيعية، وما نبي نحسب أعمارنا عن نصك في الزحمة الخميس الجاي والأمور تصير شو اسمه، فانتبهوا خلوكم كأنكم ما شايفين شيء، عيشوا اللحظة. صباحكم خيرات. ودي اسمع معاكم عبد الله رويشد. ايش يقول عبد الله رويشد؟ يا ام فاطمه شرايش في اللي نساك، اللي نساك انسى جميل بيكون ولا؟ يعني احس كذا على جو قديم، ذكريات اول عبد الله رويشد، اللي نساك انسى واللي هواك هوا. يسعد صباحك يا فاطمة، حاضر إن شاء الله. فيصل يقول شكله شاردين، والله ما يندرى، ما نقدر نحط بذمتنا نحن، فالله يحفظهم إن شاء الله. يقول والله الزحمة، أم نواف تقول والله الزحمة موجودة بس الظاهر أخونا طالع من وقت وما محصل الزحمة. يعني كان في زحمة أم نواف اليوم بس يعني ما يعني مش نفس زحمة أمس وأول أمس واللي قبل، يعني مو مثل زحمة من الأحد إلين الأربعاء، عرفتي يعني؟ بعد أقولي أمس يلا مو مشكلة، الناس يمكن شوية كانت سهرانة الليلة اللي قبلها، فلما وصلت يوم يعني صباح الأربعاء ممكن تأخرت شوية بالقومة بحكم أنه يعني سهروا بالليل، انتظروا القرعة وانتظروا هذه الأمور، فعشان كذا بس يعني. لكن اليوم أيوة يعتبر أنه أخف.

مشاركات يقول نجلة تقول كلام فيصل صحيح، الشوارع في صور خالية شكلهم خلاص أوف من نجلة السنانية. أما أبو محمد فيقول صباح الخير، الشوارع فاضية وين الناس؟ الناس راحت في حالها، قدمت الظاهر إجازتها، اللي يمكن مداومين يعني عن بعد اليوم الخميس، ولا دواماتهم مرنة يوم الخميس نهاية الأسبوع، إيش الوضع بالضبط ما ندري، بس يعني كان التساؤل إنه اللي مسوين الزحمة من الأحد إلى الأربعاء وين يداومون، إيش وضعهم، وينهم يوم الخميس؟ والله ما أنا مش معك في هذا الموضوع يا فيصل. أبو تركي صباح الخير. يلا نسمع وياكم على طلب أم فاطمة، ودها تسمع ويانا عبد الله رويشد، فقلنا نروح نسمع شيء كذا من القديم الجميل. ويقول اللي نساك انساه، واللي هواك هواه، واللي قدر فرقاك تقدر على فرقاك.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

يا حي وسهلا فيكم جميع. ونقول هالمرة تحية طبعا معانا من نجلة السنانية، ودها كذا يعني تسمع وتهديكم على ذوقها هالمرة، لقيت الدار لميحة حمد.

8.

0: ما شاء الله اليوم يعني على كثر ما سولفنا وتكلمنا إلا أنه بسبب أن المستمعين يعني أغلبهم ما موجودين تحس الوقت
1: ما راضي
0: شوية ما يمر في
1: يعني أمس لين نهاية البرنامج وما نبي نختم لأن يعني لين حتى دقيقتين زيادة يمكن قعدنا على أساس أنه بس يعني المستمعين
0: والسوالفهم والحماس أمس لا أمس شيء مختلف صراحة ثاني. كان فعلا. فاليوم دائما ما أعرف يعني ما أعرف من الأحد لين الأربعاء وضع الطرقات مختلف إن جل خميس وين يروح الناس أنا ما أعرف
1: بالضبط
0: هل عندهم أونلاين الدوام هل هذا كله معقول عشان الكليات أغلبهم مثلا يمكن يكونوا مأجزين يعني معقولة هذه الزحمة كلها بسبب الكليات
1: يعني هذا الرسالة أوريدي والسالفة اللي كنا فعلا قاعدين نسولف عنها حين يوم أنت راح تجيبين القهوة فالسؤال اللي كان يسأله أوريدي يعني وتركي والمستمعين أيضا يعني جاوبوا عليه
0: إنه
1: وينهم اللي يداوموا من الأحد للأربعاء
0: نفس الأسئلة
1: بالضبط وينهم وين يداوموا أصلا فهل فعلا ممكن يعني أنه بعض المؤسسات يعني عشان نهاية أسبوع وكذا تخلي دواماتهم مرنة أنه يداوموا عن بعد مثلا عن الزحمة أو اللي يبي يرجع مثلا حق أهله ولا شيء على الأقل ويكون مداوم يعني عن بعد يعني حتى الناس اللي في إمكانية أنهم يداوموا عن بعد من البيت وكذا ترى هذه هم نعمة الحمد لله قولوا عليها
0: أنت ما تروح في هذيك الزحمة وتدخل فيها
1: إن على الأقل تقدر
0: الصباح بس لا تختار الخميس لأن الخميس أوريدي الطريق أصلا خفيف ما أعرف أحسها الأحد حلوة ولا الاثنين أونلاين
1: تحسها من هاليومين أمور
0: زحمة ما تكون في بس الناس كيف يحسبوها أو نحن كلنا يعني كموظفين نحسبها أن ترى خلاص الخميس مثلا اللي بيروح البلد اللي عنده مثلا طلحة عنده جدول فيشبكها مع الويكند
1: صحيح هذه يعني هذه فكرة الأغلب يعني أحس أن احنا واصلين مرحلة كبشر حتى أفكارنا ترى صارت تشابه حتى أفكارنا صارت تتشابه لا ما بأخذ إجازة الخميس أحسن أخذها الأحد لأن الخميس الجو شوية ها نقدر نمشي الزحمة بتكون في الأحد فبأجز الأحد ولا بداوم أونلاين لا يوم الأحد
0: شوفي كم موظفين لأن كلهم عايشين نفس الظروف نفس الأوضاع يعني الصباحية اللي يطلع الظهر اللي يطلع العصر فتحس إنه كلهم عايشين نفس الظروف
1: ولا أحد يقول لا أنا بطلع مثلا الزحمة تبدأ ثنتين فواحدة ونص بطلع ويوم تطلعي واحدة ونص كلهم كيف فكرتوا كلكم ناس اللي أنا قاعد أفكر فيه مثلا طيب يعني شلون إحنا واصلين لهذا المرحلة كبشر إنه أفكارنا متشابهة أفكارنا متشابهة يا جماعة تحسون بهذا الشيء يعني على توقيت
0: خصوصا الموظفين
1: تحس الموظفين
0: أفكار الموظفين كلها نفس الشيء
1: يتشابه.
0: لو جلستي مع أي موظف بيعطيش نفس الفكر اللي أنت تفكري فيه
1: آه يا ربي الله يسلم إن شاء الله الجميع وتكون نهاية أسبوع سعيدة يا رب وبعد تكون إجازتكم إن شاء الله سعيدة

0: وعينك مختفي
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره. شارك

إذن احنا معاكم مستمعين وصلنا لختام مشوارنا اليوم من صباحكم عماني. نتمنى ان شاء الله للجميع نهاية اسبوع تكون سعيدة بإذن الله تعالى.

إيش مكانة نقول خططكم إن شاء الله ل يعني نهاية الأسبوع للويكند؟ فنحن بإذن الله تعالى راح يكون لنا موعد يوم السبت. السبت إن شاء الله راح تكون مواجهة نقول منتخبنا الوطني بإذن الله تعالى بعد تأهل المنتخب الإماراتي في صدارة المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي 27 وبعد ما تعادل في مباراة أمس 1-1 مع المنتخب القطري في الجولة الثالثة رح يواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في النصف نهائي ورح يواجه المنتخب القطري نظيره السعودي. طبعا المباراة رح تكون يوم السبت مثل ما قلنا. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق كل التوفيق للمنتخب في هذه المواجهة ويارب كذا يعني نرجع لكم في بداية الأسبوع نقول بالأخبار الطيبة وبالفرحة وبالبهجة. شكرا لكل من شاركنا وكل من تواصل معنا في مشوار اليوم من صباحكم عماني. إذن نودعكم وإن شاء الله نلقاكم على خير. هذا أجمل تحية لكم مني أنا وفاء ومن شذا.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون
1: مثل ما نحمي بشرتنا من أشعة الشمس، تحتاج عيوننا أيضا للحماية. ارتداء النظارات الشمسية المناسبة يساعد في تقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية ويحافظ على صحة العين على المدى الطويل.
0: ارتداء النظارات الشمسية

في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: في الأربعين وريدها البنت عمرها 28 توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت. أضحك مع العامل مالي يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر والله العظيم. هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقولك إن كلمتهم صار لكن ما بتقدرش صار الشيء.
2: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك نزل الطيارة.
3: سوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
4: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام
5: شوية سوالف.
4: يقدم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
6: من هلا اف ام. هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع فرص لهطول أمطار متفرقة في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان وجنوب الباطنة وشمال الشرقية والداخلية.
4: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أف أم. محاكم سلطنة عمان والنيابة العامة تستقبل مع انطلاقة العام القضائي الجديد 2026-2027 مرحلة جديدة من العمل القضائي، مواصلة أداء رسالتها في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. من الأخبار، بدأ موسم صيد الشارخة في سلطنة عمان ويستمر حتى 30 نوفمبر المقبل ضمن ضوابط تهدف إلى الحفاظ على استدامة مخزونها فيما بلغ إنتاجها خلال عام 2025 نحو 645 طن بقيمة تتجاوز 4 مليون ريال عماني. محافظة الظاهرة تواصل جهودها في توسيع الرقعة الخضراء وتطوير الحدائق والمنتزهات العامة والمماشي الصحية. أيضا من الأخبار، المنتخب اليمني يفوز على نظيره البحريني 5-2 في ختام الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي 2027. أيضا المنتخب الإماراتي يتأهل في صدارة المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي 27 بعد تعادله هدف مقابل هدف مع المنتخب القطري في الجولة 3 ليواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في الدور نصف النهائي، فيما يواجه المنتخب القطري نظيره السعودي.
6: أخبار وعلوم
3: حي الله فيك يا مرحبا
0: يا حبايب الحبيب
1: يا حيهم
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: على هلا اف ام.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين بشكل

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. غارتان إسرائيليتان توديان بحياة 6 أشخاص في غزة وفقا لمصادر في مجمع الشفاء الطبي. شاهد عيان.
2: فجأة لقينا صوت انفجار، جينا نجري لقينا السيارة طبعا الفوكس جار مجرور، طبعا في حوالي 6 شهداء، كمان عندنا كان حوالي 7-8 إصابات نساء وأطفال.
1: إيران تقول إنها تلقت رد الولايات المتحدة على أحدث مقترح قدمته لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أيام من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرفض هذا المقترح.
0: بي بي سي
3: أخبار الشرق الأوسط.
1: 6 قتلى جراء انهيار موقع للتنقيب التقليدي عن الذهب في اليمن، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي واسع للأوبئة بين النازحين بعد وفاة 22 شخصا بالكوليرا. مواطن يمني.
4: يا جماعة أنا عندي طفل بيموت من الأسهال، وكان عندك حرارة خلاص نار ولا، والآن ما بين الحياة والموت.
1: البنتاغون يعلن رسميا اكتمال انسحاب القوات العسكرية من قاعدة أربيل الجوية في العراق، مع تأكيد واشنطن استمرار الدعم الاستخباراتي والتدريبي للجيش العراقي، ومواطنون يحتفلون برحيل القوات الأمريكية بعد استمرار وجودها في البلاد لأكثر من 20 عاما. مواطن عراقي.
5: خروج القوات الأمريكية وقوات التحالف في هذا الوقت سوف تسهل عملية البناء والإعمار.
1: وزارة الخارجية المصرية تعلن الإفراج عن 8 بحارة مصريين اختطفوا قبالة سواحل الصومال منذ مايو آيار الماضي. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق،
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
0: معلومة على الطير تسمعوها على هلا.

مين؟

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: يعوادي الأحد 12 المنتصف الليل على هلا اف ام.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: كل يوم يحتاج المرضى إلى وحدات دم جديدة.
1: لا تنتظر أن يطلب منك أحد.
0: كن المبادر.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

جسمي. فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء والصناعة.

الجسمي متفرداً بلون موسيقي عصري خاص به، مظهراً رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح.

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم. لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
0: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة بحال الحاجة إلى الإخلاء السريع. معلومة على الطائر تسمعوها على

الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: 0 4. آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: أخبار وعلوم،
4: حي الله فيك يا مرحبا
5: يا حبايب الحبيب، يا حيهم.
6: الحمد لله. طيب ذكي مسيف،
4: الحمد لله.
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: اخبار وعلوم،
9: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
10: من هلا اف ام مستمعين، وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. جهود مشتركة تنفذها وحدة شرطة خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية وطيران الشرطة، بالإضافة إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف، للبحث عن المواطن المفقود منذ مساء أمس 30 سبتمبر 2026 في شاطئ الشياع بولاية صور أثر تعرضه للغرق نتيجة هيجان البحر أثناء ممارسته للسباحة.

0: محاكم سلطنة عمان والنيابة العامة تستقبل مع انطلاقة العام القضائي الجديد 2026-2027 اليوم مرحلة جديدة من العمل القضائي، مواصلة أداء رسالتها في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. أيضا من الأخبار والعلوم، وزارة التعليم دشنت دليل الأسرة للاستخدام الآمن والفاعل في البيئة الرقمية ضمن خطة شاملة لتوعية الأبناء والأسرة في الفضاء الرقمي. أما الختام مع بدء موسم صيد الشارخة في سلطنة عمان، ويستمر حتى 30 من نوفمبر المقبل ضمن ضوابط تهدف إلى الحفاظ على استدامة مخزونها فيما بلغ إنتاجها خلال عام 2025 نحو 645 طن بقيمة 4.255 مليون ريال عماني.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا،
3: يا حي الله بالحبيب،
4: يا حيهم
2: الحمد لله. طيب ذكي مسيت
5: الحمد لله،
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: 60 دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222. متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-900-004.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: أخبار الشرق الأوسط.
7: غارتان إسرائيليتان توديان بحياة 6 أشخاص في غزة وفقا لمصادر في مجمع الشفاء الطبي. شاهد عيان.
8: فجأة لقينا صوت انفجار، جينا نجري لقينا السيارة طبعا الفوكس جار مجرور، طبعا في حوالي 6 شهداء، كمان عندنا كان حوالي 7-8 إصابات نساء وأطفال.
7: إيران تقول إنها تلقت رد الولايات المتحدة على أحدث مقترح قدمته لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أيام من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرفض هذا المقترح.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: 6 قتلى جراء انهيار موقع للتنقيب التقليدي عن الذهب في اليمن، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشٍ واسع للأوبئة بين النازحين بعد وفاة 22 شخصا بالكوليرا. مواطن يمني.
9: يا جماعة أنا عندي طفل بيموت من الأسهال، وكان عندك حرارة خلاص نار ولا، والآن ما بين الحياة والموت.
7: البنتاغون يعلن رسميا اكتمال انسحاب القوات العسكرية من قاعدة أربيل الجوية في العراق، مع تأكيد واشنطن استمرار الدعم الاستخباراتي والتدريبي للجيش العراقي. ومواطنون يحتفلون برحيل القوات الأمريكية بعد استمرار وجودها في البلاد لأكثر من 20 عاما. مواطن عراقي.
10: خروج القوات الأمريكية وقوات التحالف في هذا الوقت سوف تسهل عملية البناء والإعمار.
7: وزارة الخارجية المصرية تعلن الإفراج عن 8 بحارة مصريين اختطفوا قبالة سواحل الصومال منذ مايو آيار الماضي. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
6: هذه إذاعة هلا أف أم.
5: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: للحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: يلا نعيش الجو مع بانهوم، جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي. خل أقول آخر يومين من باقتي، كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق. حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.
4: ملفات تهمك،
5: كل الحكاية
4: وأسئلة دورة بالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
7: الطقس من هلا أفهم. هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم المحافظات، مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص لهطول أمطار متفرقة. في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان وجنوب الباطنة وشمال الشرقية والداخلية.
8: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعوا

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. كل خليجي. هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
2: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: أمان الغد يبدأ من ادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
0: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: الآن تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالاً عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: كل الأسئلة.
4: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة. كل الأسئلة. على هالأفأم.
4: كل الأسئلة.
5: إذن في برنامج كل الأسئلة متابعينا الكرام، أرحب مباشرة بالأستاذة زينب بنت حمود الحاتمي، وهي وكيل نيابة عامة ثاني بالنيابة العامة. مساك الله بالخير أستاذ زينب، نورتنا في استوديو هالأفأم.
6: بالنور والسرور، أهلا وسهلا أستاذة خلود.
5: حياك الله، بس شوية تقربي على المايك لو سمحتي عشان صوتك يكون أوضح. طبعا مثل ما قلت أنا في البداية وطبعا في التمهيد للسادة المستمعين، حديثنا إن شاء الله تعالى اليوم راح يدور على مجموعة من المواضيع ولعلها وأبرزها طبعا دائرة قضايا الأسرة والطفل. يمكن هذه مش المرة الأولى اللي نتكلم عن الموضوع، سبق وتكلمنا عنه، ولكن يبدو أنه المسألة أيضا هي بحاجة إلى زيادة جرعات الوعي. لذا نحن اليوم سعيدين بوجود النيابة العامة معنا في هذه الحلقة. سادة زينب، لو بغينا يعني نختصر بشكل جدا بسيط اختصاصات دائرة قضايا الأسرة والطفل فيما يتعلق بالقضايا اللي تتعامل معها الدائرة على وجه الخصوص، إيش هي؟
6: شوف، هي دائرة تخصصية يعني مختصة بنوع معين من القضايا، تختص بنوعين وممكن نختصرها على جانبين، اللي هي أولا القضايا الخاصة بالأسرة، وهي يعني مثل الجرائم اللي تباشرها باقي دوائر الادعاء العام، ولكن ما يميزها فقط اللي هي العلاقة التي تربط بين الشاكي والمشكو في حقه. في الغالب يعني لازم تكون تربط بينهم علاقة أسرية أو يكونوا من ذات المحيط الأسري. الشق الثاني من القضايا اللي تم أو اللي هي متابعتها من قبل الدائرة اللي هي قضايا المختصة بالطفل، ونفس الشيء نحن عندنا حالتين هنا. في حالة ما إذا كان الطفل هو المجني عليه، تم ارتكاب الفعل الجرمي على الطفل، أو في حال ما إذا كان مرتكب الفعل هو أساسا طفل، أو من ما نسميه في القانون بالحدث الجانح.
5: نعم، وهذين النقطتين إن شاء الله تعالى رح نتعرض لهم أكيد خلال وقت البرنامج اليوم. أستاذة زينب، البعض يقول لك دائما قضايا الأطفال أو المشاكل اللي توصل على الأقل للنيابة العامة أو حتى للمحاكم هي ناتجة عن أصلا أسرة غير مستقرة، هل هذا الكلام دائما صحيح ودقيق من خلال التجارب اللي شفتيهن؟
6: لا أبدا، شوفي، هي أساسا يعني العوامل اللي تسبب أنه سواء الطفل تعرض هو بنفسه للإساءة أو العنف أو هو كان مصدرها متعددة وتختلف من واقع على أخرى، نسبتها لسبب معين وعدم استقرار الأسرة غير صحيح. يعني يختلف على كل حالة على حدة، ويمكن يعني قد تجمع، شوفي، قد تجمع مثل الأسباب، بعض الأسباب متشابهة، ويعتبر أساسا عدم استقرار الأسرة أحد أسبابها، ولكن ما بالضرورة يكون دائما هو السبب الأساسي في هذا الشيء.
5: يعني ممكن تكون أسر مستقرة، أمورها تمام، وضعها المالي زين، بس الطفل ممكن يرتكب بعد ذلك جريمة. يعني
6: طب صحيح،
5: بنتكلم عن هذه النقطة بعدين. أعتقد أيضا أن النيابة العامة لا تعمل بمعزل عن كثير من الجهات، لو نوضح هذه النقطة فيما يتعلق بالأسرة والطفل. يعني القضايا لما تجيكم عادة هناك كثير من الجهات المرتبطة فيكم حتى أثناء التحقيق، صحيح؟
6: شوفي، هي مسؤولية حماية الطفل مسؤولية مشتركة أساسا، وما يمكن أنها تكون يعني تنصب على جهة واحدة فقط. ليش؟ لأن تعدد الاختصاصات، مثلا إذا في حال ورود بلاغ نفترض مثلا في تعرض طفل للإساءة، الاستغلال أو الاعتداء أيا كان نوعه، يتم طبعا التواصل مع جهات إنفاذ القانون أو حتى وزارة التنمية الاجتماعية. وزارة التنمية الاجتماعية يعني بدورها تقوم باللي هو مندوب حماية أو الممثلة في مندوب حماية الطفل بدراسة حالة الطفل من كل الجوانب، دراسة حالته الاجتماعية، دراسة حالته الدراسية، وكيف وضعه في الأسرة. بعدها يتم إذا كانت هذه الحالة حالة الطفل تشكل أساسا انتهاك لأي حق من حقوقه أو تشكل جريمة وقعت عليه، يتم التواصل فتح بلاغ، ومن ثم يعني نباشر نحن فيها الإجراءات، إجراءات التحقيق في الدعوة مع ضمان اللي هي حماية الطفل من الجانب آخر. حتى أساسا حتى في أثناء إجراءات التحقيق نحن ما نعمل معزل عن الجهات الثانية، ممكن نطلب اللي هي ندب وزارة التنمية الاجتماعية في بعض الإجراءات، ممكن نتعاون مع بعض المستشفيات في السلطنة لإجراء فحص للطفل، سواء كان فحص طبي مختصين في الطب الشرعي أو حتى اللي هو الطب النفسي لتقييم الحالة النفسية للطفل.
5: نعم، لأنه ما تحققوا معاه بشكل مباشر، يعني أقصد أنه أكيد التحقيق مع الطفل غير عن البالغ. في عندكم أساليب، أعتقد كان عند النيابة العامة أيضا مع بعض العيادات النفسية اتفاقات، وبعضهم يحضروا أيضا هذه.
6: بالضبط. شوف هي عادة نحن يعني حتى لو كان الطفل يعني متجاوب معنا في التحقيق وكذا، ما بيكون أسئلة مباشرة نوجهها له، غالبا نستعين بالباحث الاجتماعي، يتم تحاور مع الطفل بأسلوب معين للحصول على إجابات دون تعريضه لأي شيء يذكره بالواقعة، أو حتى أنه يعني يكون تجاوب الطفل معها بشكل أفضل. في حال أحيانا يتم الاستعانة نفس الشيء اللي هو بالتحقيق الجنائي في الطب النفسي، هم في المستشفى المسرة يتم الاستعانة فيهم في بعض الحالات، اللي يعني ليكون على الأقل جانب النفسي للطفل مضمون، أو والحصول على هي يعني متخصصين والحصول على إجابات تخدم القضية.
5: نعم. طب أستاذة زينب، لو بغيتك تعطيني نظرة عامة وشمولية عن أبرز القضايا اليوم اللي تصل إلى دائرة قضايا الأسرة والطفل، يعني أنواعها بالضبط، يعني أكثر حضورا في الدائرة إيش هي؟
6: شوفي، هي أكثر شيء الإساءة بشكل عام للطفل، والإساءة نحن تختلف معانا، ترى تختلف، ما ممكن حصرها في قالب معين واحد. الإساءة للطفل ممكن تكون إنها جسدية، وهي ممارسة العنف على الطفل، أي شيء يؤذي جسم الطفل، ممكن أساسا نفس الشيء تكون جسدية، عفوا نفسية، النفسية الإساءة النفسية سواء تخويف الطفل، تهديده، وضعه يعني في جو نفسي صعب، أو نفس الشيء الاعتداء أو الإساءة الجنسية اللي هي ممارسة أي فعل الجنسي في طفل أو على طفل أو استغلاله جنسيا. هذه بشكل عام هي أغلب أشكال القضايا اللي توردنا، يعني الإساءة بمختلف أشكالها.
5: نعم. ماذا عن لما يكون الطفل هو الجاني وليس المجني عليه؟ أيضا نوعية القضايا اللي توصلكم
6: نفس الشيء، هي الإساءة. الإساءة بأنواعها، الإساءة الجسدية، الإساءة النفسية، والإساءة الجنسية نفس الشيء.
5: نفس الشيء تقع من الطفل على طفل آخر أو بغض النظر. طيب،
6: وخصوصا الإساءة الجسدية، يعني العنف، ممارسة العنف من طفل إلى طفل آخر،
5: هذه متكررة.
6: متكررة
5: يعني.
6: نعم.
5: نعم. طيب، الخلافات تحدث داخل كل أسرة، ممكن يقول لك هذا شيء طبيعي، يعني موجود على مستوى العالم كله. اليوم متى ممكن أقول إنه هذا الخلاف خلاف وشأن عائلي، ومتى ممكن يتجاوز هذا الحد ويصير قضية تستوجب تدخل النيابة العامة؟
6: هو طبيعي مثل ما قلت أستاذ خلود، إنه الخلاف الأسري طبيعي في كل أسرة، وغالبا يكون يعني في محيط الأسرة بشكل خاص، ولكن إذا ارتكب أي فعل من الأفعال بين أفراد الأسرة يجرم عليه القانون، هنا لا، هنا تبدأ مسؤولية الجزائية للشخص مرتكب الفعل. مثلا إذا كان الخلافات البسيطة أو المشادة الكلامية بين الطرفين تكون خلاف عادي أو خلاف طبيعي، لكن إذا مثلا تبادل الطرفين ألفاظ سب، تطور الأمر إلى مشادة بالأيدي، ترتب عليها إيذاء، فهنا تتحول من مجرد خلاف أسري بسيط إلى خلاف يعاقب عليه القانون بارتكابه أحد الأفعال المجرم عليها قانونا.
5: طب لما مثلا تتعاملوا مع هذه القضايا ويجي الأسر عندكم تبدو تحققوا معهم تتناولوا الموضوع، هل الإشكالية تجدوها أنه هذه الأسر غير ملمة بالقانون، ما عندها وعي، ولا الاعتقاد أنه لا، هذا بيتي وهذول عيالي وأنا على كيف أتصرف فيهم، بالتالي ما حد له دور؟ في هذا الموضوع؟
6: لا شوف، هو بالعكس، نحن يعني مثلا في بعض، ما نقول انه نسبة الوعي يعني جدا منخفضة، لا في وعي، ولكن يحتاج اكثر يعني وعي مثلا الأسرة بالتواصل مع الطفل، التواصل المباشر الدائم مع الطفل، معرفة تفاصيل يومه، معرفة حتى محيط الأشخاص اللي يعني يخالطهم. على فكرة أنه التواصل مع الطفل ومعرفة مثلا تفاصيل يومه يقي وقوع الطفل الإساءة المتكررة. يعني إذا كان الطفل عنده ثقة في الوالد أو في الأب والأم، مجرد ما يتعرض لأي إساءة أيا كان نوعها ولو كانت بسيطة، فإنه يعني إبلاغه للأسرة يكون بشكل مباشر. هذا يقينا أنه نحن الطفل ما يتعرض لإساءات متكررة. حتى ترى الوعي، وعي الأسرة أنه مثلا حل الخلافات وأسلوب حل المشكلات بينهم والتفاهم قد يقي أكثر، يعني قد يقي كثيرا أنه تتعرض، كل واحد يتعرض للآخر سواء بالسب سواء بالضرب وأيا كان الفعل، أيا يعني فعل ثاني يجرم القانون.
5: طب أرجع لموضوع الصور، الإساءة اللي قلتي لي الإساءة الطفل هي الجسدية ولا لفظية وغيرها، وصححي لي المعلومة إذا كانت غير دقيقة. كنا دائما نسمع أنه يقول لك سبحان الله لا تثق حتى بأقرب الناس لك بالنسبة لطفلك، وأغلب حالات الإساءة الجسدية للطفل تأتي من أقارب. هل المؤشرات الحالية والأرقام واللي على الأقل الدلائل اللي موجودة عندكم وفقا للقضايا تؤكد هذه النقطة أم تنفيها؟
6: لا، ما ممكن إنه نقول نحن إنه أغلب حالات العنف أو الإساءة الجسدية تكون من داخل محيط الأسرة. هي متفاوتة ويعني ويعتمد، مثلا نحن إذا بدأت عندنا مثلا فترة المدرسة تكثر معانا مثلا اللي هي الإساءة الجسدية اللي تحدث بين الطلاب في المدرسة، فما ممكن نقول إنه زيادة الرقم اللي هو الإساءة الجسدية تكون من محيط الأسرة. تختلف على حسب الوقت وعلى حسب الوقائع نفسها. أساسا نحن ما ممكن نقول مثلا إنه مثلا الإساءة الجسدية تزيد بين أفراد الأسرة. ليش؟ لأنه أحيانا الإساءة يعني الواقعة الواحدة تشكل أكثر من إساءة. نبدأ فيها مثلا بإساءة جسدية، الإساءة الجسدية تستمر مع إساءة نفسية، أو حتى نبدأ مثلا بالإساءة الجنسية للطفل ويستمر معها الإساءة الجنسية الإساءة النفسية. فنحن مختلفين وممكن الواقع الواحد يتشكل أكثر من إساءة، وما يمكن كذلك أن نربطها أنها تكون في محيط في محيط الأسرة بشكل عام. يختلف هذا مثل ما قلت، لكن بشكل عام نعم يوجد مؤشرات أنه في تعرض الأطفال لإساءة جسدية من قبل محيط الأسري.
5: شو اللي تطلبين من الأسرة يعلموا لي أولادهم من خلال أيضا يعني الحالات اللي وصلتكم، ويمكن ساعد هذه المسألة أنهم يبلغوا عن حالة إساءة صارت لهم من شخص بالغ أو حتى من طفل؟ يعني أعطيني بعض الأشياء اللي صارت من القصص بحيث أنه نسترشد فيها في الحوار.
6: شوف، من أهم الأشياء أنه أنا مثل ما قلت بناء علاقة بينك وبين طفلك. اللي أذكر حاليا أنه كان الطفل يتعرض لفترات طويلة وحتى نقول أنها لسنوات للإساءة الجنسية، الإساءة الجنسية اللي هي تزامنت مع إساءة نفسية. الطفل كان يتعرض لاعتداء جنسي من قبل أحد الأشخاص من المحيط الأسري، مع الإساءة الجنسية كان يتعرض لإساءة نفسية، كان يتعرض للتهديد تحت وطأة التهديد لسنوات متعددة. حدثت حادثة لأحد الأطفال الموجودين في محيطه أنه تعرض لإساءة جنسية من نفس الشخص. فالطفل الطفل الثاني تشجع وخبر، فأول ما أنه الطفل الثاني خبر ويعني ووصل للأهل فكرة أنه هذاك الشخص يعني كان هو مصدر الإساءة الجنسية، الأطفال الثانيين يتكلموا. وأتذكر حتى أنه لما عرض يعني على سماع أقواله قال أنا الحين ارتحت، مع أنه كان هو لسنوات عديدة كان يتعرض للاعتداء الجنسي من شخص من نفس المحيط. فنحن هذا الوعي أنه خليكم قريبين من الطفل، تحاوروا معاه بشكل مباشر. نفس الشيء وعوا يعني الوعي للطفل إيش معنى أنه مثلا كيف يرد على اللي هي الإساءة اللي يتعرض لها، كيف يبلغ أقرب شخص سواء كان معلم سواء كان أب أو أخ، كيف يستطيع أن يوصل ويبلغ بالإساءة اللي تعرض لها. نفس الشيء نحن نقول احيانا ترى يعني وعي الاسره باهميه الابلاغ الى الجهات المختصه بشكل كبير، هذا يعني يختصر علينا مشوار كبير جدا سواء في حماية الطفل وتدخل اللي هي الجهات المختصة في حماية الطفل أو حتى في مسار القضية وكيفية جمع الأدلة وحفظها من الضياع لو كان مثلا تعرض الطفل لإساءة متعددة لفترات طويلة.
5: طيب أستاذة زينب كيف تتأكدوا أنه هذا الطفل صادق في كلامه وأنه فعلا تعرض مثلا للإساءة وأنه ما يألف ولا يكذب ولا غيره؟
6: شوف هو عادة يعني ترى الإفادة الطفل يعني ما بتكون مثلا يعني هي اللي بنبني عليها القضية، لكن نبني على عدة اللي هي الأدلة الثانية سواء كان عرضه للفحص الطب الشرعي والتأكد مثلا من فعلا من تعرضه للإساءة أو مثلا بالشهود تسجيلات كاميرات المراقبة وغيرها من الأدلة، يعني نسمعها لإفادة الطفل استئناسا فقط ولتحديد فقط إيش نوع الإساءة اللي تعرض لها أيا كان نوعها. وغالبا شوفي أستاذ خلود مثلا لو جينا على الإساءة الجسدية ترها تكون واضحة، تكون بأثار على الطفل علامات على جسده، وحتى الإساءة الجنسية، الإساءة الجنسية مجرد عرضه على الطب الشرعي غالبا ما تظهر يعني أنه هذا الطفل تعرض فعلا للإساءة، فإفادة الطفل تكون مساعدة فقط أثناء إجراءة التحقيق.
5: من غالبا يكتشف مثل هذه الأمور ويبلغ الأسرة؟ مثلا المدرسة إلها دور، المعلمات ولا الأمهات هن ينتبهن أكثر من الآباء من خلال أيضا التجارب؟
6: هم الجميع، يعني احنا يعني توصلنا اللي هي قضايا كان أساسها من المدرسة، يعني المدرسة مثلا طفل تعرض للآخر كان الإبلاغ من محيط أو المسؤولين في المدرسة، ونفس الشيء الأسرة كذلك، يعني مجرد ما الطفل يبلغهم أنه مثلا تعرض لأي نوع من الإساءة هم مبادرين للإبلاغ عن هذا الواقع.
5: نعم. طيب أريد أروح أيضا لموضوع القضايا الأسرية اللي ممكن تترتب عليها أيضا مسؤولية جزائية، يعني مسألة أنه الطفل يكون طرف، الآن نتكلم نطلع من إطار الإهمال وغيره نروح لمشكلة بين الأب والأم والطفل في النص، اليوم كيف تتعامل النيابة العامة أيضا مع مثل هذه الأمور إذا ما ثبت أيضا أنه الطفل يتعرض لأي نوع من أنواع الإساءة أيضا، ومثلا الاستغلال، نقل رسائل بينهم، استخدامه أيضا للانتقام؟ أعتقد فهمتي أنا شو أقصد.
6: أنت قصدش أنه مثلا يستخدم الطفل كأداة مساومة بين الطرفين في حال حدوث الخلافات؟ شوف أي نوع من الإساءة يتعرض لها الطفل يعني يعاقب عليها القانون أيا كانت مصدر الإساءة، سواء كان حتى لو كان الأم والأب، فاستغلال الطفل هذا إذا يعني يستخدم الطفل بفعل مجرم عليه قانونا الأم والأب أساسا يكونوا مسؤولين. وعلى فكرة أنه أساسا الحقوق اللي يعني نص عليها قانون الطفل سواء أيا كان نوع الحقوق الاجتماعية، الحقوق الصحية، الحقوق الاقتصادية، أساسا مسؤولين فيها بشكل مباشر الأم والأب. إهمالهم أو تقصيرهم في توفير هذه الحقوق للطفل سواء كانوا يعني ما زالت العلاقة الزوجية قائمة أو هم منفصلين، فإهمالهم في توفير هذه الحقوق مسؤولين عنها بنصوص القانون.
5: طب وين القانون يحط الحد الفاصل بين قضية مثلا التأديب والتربية المعني فيها الوالدين وبين فكرة أنه هني لا يصير عنف، يصير إساءة وتستوجب المساءلة؟ أستاذة
6: شوف القانون يعني أقر حق الآباء في تأديب أبنائهم وحتى اعتبره عارض من عوارض المسؤولية، لكن لما تتجاوز هذه الوسيلة حدود التأديب وتوصل إلى حد إيذاء الطفل سواء جسديا أو نفسيا، هنا لا ممكن أن نعتبره استعمال لحق التأديب في الآباء. شوف هذا مسألة التأديب كثير يعني تعتمد على كل حالة ومختلفة، كيف نقيمها أنه هنا صار تجاوز بين التأديب وصلت إلى حالة معاقب عليها قانونا من خلال الواقعة نفسها، من خلال إيش نوع الفعل اللي صدر من الأب أو الأم كاستعمال لحقهم في التأديب، إيش عمر الطفل، حالته الجسدية، حالته الصحية، إيش كذلك إيش الآثار، إيش النتيجة اللي ترتبت من هذا التأديب. خليني أعطيش مثال بسيط.
5: هي باش تذكري لي شيء تذكري عند الموضوع.
6: إنزين مثلا لو طفل مثلا تعارك مع أحد أقرانه في المدرسة أو في الحي، رجع إلى البيت ووصلهم علم الأم والأب أنه هذا الطفل متعارك يعني مع أحد الأشخاص، مثلا إذا تم تأديبه بكيب النار مثلا أو ضربه بالعصا ضرب مبرح، هل ممكن هذا نعتبره حق تأديب؟ لا، لأنه الفعل اللي صدر من الطفل وردة فعل الأب والأم اتجاه هذا الفعل ما كانت متناسبة فعلا، حتى يمكن ما كانت متناسبة مع عمر الطفل. عمر الطفل مثلا ما تتجاوز عمره 6 سنوات، طريقة اللي هي إيصال الفكرة إن الفعل اللي قام فيه خطأ ما ممكن يعني خطأ كانت أو إنه لا يمكن إن نحطها تحت بند التأديب كالحق من حقوق الأم والأب.
5: زين صارت عندكم وصلتكم مثل هذه الحالات؟
6: في تصير إنه مثلاً يمارس العنف من قبل الأم والأب تحت بند التأديب، ولكن كانت علامات يعني اللي هي الإساءة الجسدية على الطفل شديدة جداً.
5: مثل شو؟ أعطيني شيء لو تتذكري مثلاً، راحوا لدرجة إنه راحوا المستشفى مثلاً.
6: نعم، شوف الإساءة الجسدية تثبت معنا بالتقرير الطبي الصادر بالإصابات اللي أصيب بها الطفل. أنا شوف ما أذكر يعني ما تحضرني اللي هي الأم والأب، يحضرني اللي هو معلم القرآن الكريم. في طفل كان يروح يتعلم القرآن الكريم في المسجد، تعرض للضرب من قبل المعلم. إنزين لما جينا نشوف الإصابات اللي تعرض لها الطفل، حصلنا إن كدمات دموية كامل ظهرة، والطفل تعرض للضرب من قبل يعني باليد من قبل اللي هو إمام المسجد. فالسؤال الأول، الإجابة الأولى من قبل إمام المسجد، أنا هذا يعني بغرض التعليم أو بغرض التأديب واستعمال حق من حقوقه، لكن لا، أساسا الطفل يعني غرضه كان التعليم من وجوده في حلقة القرآن. إصابته بتلك الإصابات البالغة ما يمكن اعتبارها استعمال لحق، سواء كان المعلم الأب أو أي شخص آخر.
5: كم كان عمر الطفل تذكري؟
6: تقريبا 11-12 سنة.
5: وأهله بلغوا طبعا؟
6: نعم نعم.
5: وهل الطفل لو تتذكري يعني هو خبر أهله ولا شافوا أيضا بالصدفة الكدمات وكذا؟
6: لا، هو أول ما رجع من البيت أبلغ أهله أنه تعرض لهذه الإصابات.
5: وهذه مسألة مهمة، أنك أنت حتى لو شفت بعض الكدمات في طفلك لازم تنتبه أيضا من ناحية الأسرة وتسأل.
6: بالضبط بالضبط، خصوصا أنه بعض ترى الآثار واضحة جدا يعني، وأساسا يعني أساس أنه بس نوضح، لازم على كل أسرة يعني تفهم طفلها أنه هل الطفل لما أنت سألته عن مصدر هذه الإساءة يجاوبك بشكل صريح أو أنه يلف الدور. لأن عادة سبحان الله لما الطفل يكون تحت اللي هي تحت الخوف أو التهديد من قبل الأشخاص الآخرين، تحسه أنه يحاول يتهرب من الإجابة، خوف منه يتعرض مرة ثانية للإساءة. لكن مفروض على كل أم وأب يعني يعرفوا طفلهم إذا كان هو قالهم الإجابة الصحيحة أو أعطاهم مصدر الإساءة الحقيقي أو لا.
5: طيب أستاذة زينب، قبل ما أنتقل من هذا المحور لمحور آخر، لو كان الضرب يعني مش شديد ولكن في نوع من التكرار، تكرار من الأب، عنف يعني باستمرار أو من الأم، هل هذه المسألة تؤثر في خطورة الواقعة وتستوجب أيضا المساءلة القانونية؟
6: نعم بالفعل. شوفي، الإيذاء أو العنف الجسدي ما يشترط فيه التكرار، يعني حتى لو مثلا مورس مرة واحدة والسبب أذى جسدي للطفل هي قائمة الجريمة، ما يشترط فيه التكرار. لكن مثلا لو ما كان بذلك الشدة لكنه أثر جسديا على الطفل، فيعتبر بكل حالة من الأحوال. شوفي، هو المصطلح العنف قانون الطفل جاء واسع يعني بشكل عام أساسا، واعتبر أي نوع من الإساءة على الطفل سواء كانت إساءة جسدية، حتى ترى الإساءة النفسية أنك تحط الطفل تحت وطأة التهديد والتخويف، يعتبر عنف يعني، هو يدرج القانون تحت مصطلح العنف. فنحن العنف أساسا كان يعني في القانون مفهوم واسع جدا، فأي إساءة يتعرض لها الطفل ولا يشترط يعني ما يشترط فيها التكرار أساسا تعتبر عنف. وممكن بعدنا نذكر فيها أن أساسا القانون شددها، ما كيف على أنها جنحة، كيف على لها جناية، يعني ممكن العقوبة الحبسية تمتد فيها لأكثر من 3 سنوات.
5: طب عطيتيني مثال أنت على الإساءة الجسدية، في شيء يحضرك عن مثلا طفل تعرض لإساءة نفسية مثل الترهيب، الترغيب مثلا، عفوا تحقيره أو أي شيء، تذكري شيء ولا حاليا ما يحضرش؟
6: أنا اللي ذكرني حاليا إنها كانوا مرتبطات يعني.
5: مرتبطات ببعضها
6: بعض من البعض.
5: طيب أريد أروح لنقطة ثانية وهي أيضا مهمة، الإهمال. لما نقول أيضا الإهمال، هنا إهمال الطفل، متى يتحول من تقصير أسري إلى جريمة؟
6: شوف الإهمال يا أما يكون من هو الإهمال يكون من قبل ولي الأمر، يكون إما بالتقصير أو إن حتى بالامتناع، بحيث إنه يخلي الطفل في جو أو في ظروف تعيق النمو الجسدي، تعيق نمو الاجتماعي، تعيق نمو النفسي. مثل ما ذكرت سابقا، قانون الطفل نص على مجموعة من الحقوق وصنفها حقوق اقتصادية، حقوق اجتماعية، حقوق صحية وغيرها. مجرد تقصير الأب والأم في هذه أي من الحقوق اللي فرضها القانون يعتبر هنا إهمال. مثلا خلني أعطيش مثال، مثلا أم وأب عندهم طفل صغير رضيع، إذا هم لم يبادروا بتسجيله في الجهات المختصة، ما أصدروا لشهادة ميلاد، ما أعطوا اللي هي التطعيمات اللازمة وفق ما مقرر من وزارة الصحة بشكل دوري، حتى لما وصل لسن المدرسة مثلا ما يعني حاله دون إنه انتظامه في المدرسة. كلها هذه جرائم وكل واحدة تشكل فعل جرمي مستقل وكلها معاقب عليها قانونا.
5: وهذه تحصل صح؟
6: تحصل نعم.
5: بس غالبا كيف توصلكم مثل هذه؟ يعني عن طريق مثلا الوزارة يعرفوا انه هذا المفروض يتسجل في المدرسة ما تسجل او نعم. تطعيم؟ بس اذا تذكري شيء تخبرين في هذا
6: اللي
5: الموضوع.
6: اذكر احد الوقائع انه هو الاب عماني والام غير عمانية, فكانوا اللي هو في حمل التفتيش على احد العمارات للعمال مخالفين لقانون العمل وقانون الإقامة. فكيف عثر على هذا الأم ومعها طفلها, طفل يبلغ من العمر 11 سنة تقريبا. لما بحثوا عن بيانات الطفل ما مسجل أبدا في السلطنة.
5: أوف.
6: وعنده سؤاله, عنده يعني سؤال الأم عن الأب, أجابتهم أنه الأب اسمه كذا وعنوانه كذا. تم سؤال الأب فعلا, قال بالفعل هذا ولدي, عقد القران تم خارج السلطنة بعقد عرفي وفي السلطنة ما مسجل. ليش ما سجلت الطفل؟ لأسباب, طبعا أسباب كلها غير مقبولة. الطفل غير مسجل, الطفل ما تلقى التطعيمات مطلقا, وحتى أي ما ارتاد أي مؤسسة تعليمية, وعمره 11 سنة تقريبا. نقول تقريبا المفروض يكون صف خامس تقريبا.
5: وتم التعامل معه.
6: نعم تم التعامل معه.
5: خليني عند هذه النقطة تحديدا, إذا الواحد شاف مثل هذه الأمور, يعني على من تقع أيضا المسؤولية التبليغ؟ ليش ضروري أنه نحن ننتبه إذا كان الطفل ربما يتعرض لإساءة؟ شو المفروض نسوي؟ شو تقولي في هذه النقطة؟
6: شوفي, هي مسؤولية التبليغ يعني القانون في بالنسبة للجرائم الواقع على الطفل يعني صنف على أنها جرائم عمومية أو دعاوى عمومية, أي أنها غير معلقة على شكوى. بل أن قانون الطفل يعني لزيادة الوعي نص صراحة على اللي هي موضوع الإبلاغ, نص في مادتين. المادة الأولى يعني أعطت مسؤولية عامة لكل أفراد المجتمع, ونصت أنه للجميع هو الحق في الإبلاغ عن أي واقعة تشكل إساءة أو استغلال الطفل. حتى التفت لشيء معين أو شيء جميل, حتى القانون قال أنه إذا كان المبلغ يخشى مثلا عن إفصاح لهويته, أحيانا يكون مثلا المبلغ من نفس المحيط, من نفس الدائرة يعني, فيخشى أنه إذا أبلغ عن هويته يتم يعني يتلقى تبعات أخرى. القانون قال أن على لجان حماية الطفل اتخاذ كافة التدبيرات اللازمة لحماية المبلغ دون الإفصاح عن هويته. في هذه المادة القانونية القانون ألقى مسؤولية عامة لجميع أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي واقعة تشكل إساءة ضد الطفل. إنزين, إيش اللي هي المسؤولية الأخرى؟ خصصها للمهنيين, المهنيين المتعاملين مع الطفل بشكل مباشر, اللي هم الأطباء اللي شو اسمه يفحص الطفل ويعاينوا حالته, والمعلمين وأي وظيفة أخرى قد يتعاملوا مع الطفل بشكل مباشر ويصل إلى علمهم تعرض الطفل لأي إساءة أو استغلال. هنا ما يعني ألزمهم القانون حتى بالإبلاغ, وعدم التزامهم يعني بإبلاغ عن أي واقعة قد يترتب عليها مسؤولية جزائية.
5: نعم. طيب إذا وقع مثلا إهمال أو إساءة للطفل أو مشكلة معينة, بس كان الطفل في ذاك الوقت مثلا تحت رعاية حد من الأهل أو كان في مكان آخر, هل تحاسب الأم والأب ولا تقع المسؤولية عن من كان مع الطفل؟
6: لا, هي شوف يعني احنا ما نقتصر ان المسؤولية على الام والاب, حتى من المتولين رعاية وتربية الطفل يعني اذا وقعت عليهم, اذا هم وقع من قبلهم الاهمال فهم محاسبين كذلك. لانه القانون ايش قال؟ انه اهمال كل مكلف برعاية قاصر لم يبلغ 18 اهمل في رعايته. فالمكلف بالرعاية ما محصورة فقط على الأم والأب, أي شخص آخر مكلف برعاية هذا القاصر أو هذا الحدث.
5: أيضا لما يترك مثلا طفل صغير في البيت أو في السيارة, هل مثلا صارت في يوم الأيام وصلكم مثل هذا الموضوع, ولا هذه البلاغات توصل لوزارة التنمية؟ ما أعرف إذا
6: هي توصل لوزارة التنمية فعلا, ولكن متى عاد ممكن انها توصل للادعاء او للنيابة العامة؟ توصل اذا فعلا يعني شفنا انها تشكل انتهاك للطفل. اذكر في هذه الحالة كان الطفل ام واب انفصلوا, فالطفل الكبير تقريبا يبلغ من عمر 13 سنة قرر انه يعيش مع الاب, فنقل الاب نقل الابن الى منطقة اخرى وعلى اساس ان الطفل يلتزم بدراسته. وصل اتصال للأم أن الطفل متغيب عن المدرسة تقريبا لمدة أكثر من أسبوعين. ولما استفسروا أو بحثوا عن مكان وجود الطفل حصلوا أنه موجود في أحد الفنادق في أحد المناطق المعينة, على أساس إنه الأب كان يشتغل في الفندق الموجود فيه الطفل.
5: إنزين
6: إنزين. فلما وجد الطفل، الطفل كان يعني لوحده لمدة أكثر من أسبوعين، وإن الأب، الأب صدرت ضد تعاميم فخرج عن الطفل وأبقى الطفل وحده في في الفندق في بيئة أساسا غير متناسبة مع مع الطفل. الطفل اللي ما عرفناه لما عرفنا إنه على حسب تقرير مندوب حماية الطفل إنه الطفل كان ينزل ويأكل مع العمال الموجودين في الفندق، جالس في غرفة مظلمة يلعب ألعاب إلكترونية فقط. فهنا فعلا تشكل إهمال من جميع الجوانب يعني.
5: نعم. وبالمصادفة أنه المدرسة تتبعت الموضوع وبعدين اكتشفتوا أنه الطفل موجود هناك.
6: علشان كذا نقول هنا، هنا أهمية الإبلاغ، أن كل مؤسسة سواء كانت مؤسسة تعليمية مؤسسة صحية إذا ساورها الشك في تعرض أي طفل للإساءة تبلغ. شوفوا هذه الجهات أساسا ما مطلوب منها التأكد 100% عن وقوع الإساءة، مجرد الملاحظة أو الاشتباه يعني مباشرة. نحن التحقيق ومسؤولية جهات أخرى، جهات إنفاذ القانون، فهي مسؤولية التحقيق وتثبت من وجود الإساءة.
5: يعني إذا شكيت توكل على الله وبلغ.
6: بالضبط.
5: طيب أنت ذكرت الآن نقطة مهمة قبل ما أنتقل لمحور آخر، وهو مثلا المشاكل اللي غالبا تصير مرة ثانية بين الأب والأم اللي هم في حالة انفصال أو طلاق والأبناء يدفعوا الثمن. أنا هذه عطيتيني مثال عليها، هل أيضا تحضرك حالة أخرى بسبب أنه الأب والأم مطلقين أو منفصلين صارت مشاكل مع أولادهم، وصلت لكم حادثة معينة تذكري؟
6: اللي يحضرني حاليا أم وأب منفصلين، لكن قبل الانفصال كان بسبب المشاكل الأسرية الأب كان مدمن، مدمن على المشروبات الكحولية، مدمن على المخدرات، فكانت أغلب المشاكل بين الأم والأب تحدث أمام الأطفال. بعدها صار في انفصال، فانتقلت الأم مع الأبناء في بيت، وانتقل والأب يعني كان يعيش لوحده. الحالة النفسية للأطفال كانت سيئة، حتى أن الابنة الكبرى اللي هي تبلغ من عمر 17 سنة اضطرت أنها تراجع اللي هي العيالات النفسية أو المؤسسات الصحة النفسية، وشخصت على أنها اكتئاب حاد بسبب المشاكل الأسرية اللي كانت بين الأب والأم. وحتى أساسا لما نحن قابلنا الأطفال الثانيين كان عليهم يعني أعراض اللي هي بعض الأعراض اللي هي يعني الأعراض الصحية أو النفسية.
5: نعم. فبالتالي أحيانا فعلا الواحد لازم يفكر في أطفاله.
6: بالضبط.
5: ويوفر لهم البيئة المناسبة في مراحل معينة ممكن أنتوا تدخل

0: عليه بقرار من النيابة العامة يتم إيداع الطفل في أحد في دار الرعاية الاجتماعية. إنزين لحد ما يتم التعامل مع حالة الإهمال أو الإساءة التي حدثت، ممكن بعد انتهاء وبعد زوال أسباب الإساءة أو الحالة التي حدثت، ممكن بقرار نفس الشيء من النيابة العامة يتم إعادة إخراج الطفل من دار الرعاية الاجتماعية وإعادته مرة ثانية للأسرة، طبعا مع متابعة مستمرة من مندوب حماية الطفل لضمان عدم تكرار الإساءة ولضمان اللي هي حالة الطفل سواء الصحية الجسدية النفسية وغيرها.
1: نعم. طيب أستاذة زينب، يعني في الحوادث المرتبطة بالإساءة الجسدية أو الجنسية أو حتى الاعتداءات وغيرها، هل قابلتي في يوم الأيام أو الزملاء قابلوا أنه الأسرة حاولت إخفاء الاعتداء بسبب صلة القرابة بالمعتدي أو حفاظا على سمعة العائلة أو نحن ما ندخل مراكز الشرطة ولا نروح محاكم؟ هل فعلا مثل هذه الأشياء تصير؟
0: شوف تصير، هي حالي يعني تصير، نحن ما زال معنا بعض التحفظ من قبل المجتمع على هذا النوع من الاعتداءات اللي هي الاعتداءات الجنسية. وإن صار تحفظ يعني صار بلاغ لاحق، أحيانا يكون بلاغ متأخر جدا، يعني يكون خلالها الطفل تعرض لإساءات جنسية متعددة أو متكررة، وهذا الإساءة الجنسية يعني صاحب معها وتزامن معها إساءات نفسية من تهديد وغيره. شوف نحن نقطة الإبلاغ أنا أشدد عليها مرة أخرى، نقطة الإبلاغ مهمة جدا أساسا تقي الطفل من تعرض لصدمات عميقة وتعرض لحالة نفسية سيئة، والطفل أساسا متكرر الإساءة والتعرض لإساءات متكررة، إما أنه يعني خلاص يخضع لهذه الإساءة وهذا تسبب له عوارض نفسية ويعني نتائج نفسية سيئة، أو أساسا مع الوقت تدريجيا هو بذاته يتحول إلى طفل هو مصدر الإساءة، يتحول من طفل مجني عليه إلى إلى إلى حدث جانح يكون هو مصدر الإساءة لغيره من الأطفال يعني.
1: نعم.
0: عشان كده مهم جدا الإبلاغ المبكر.
1: نعم. قصدي هل سبق وتعاملتي مثلا مع حالة أنه فعلا الأهل في البداية ما كانوا يريدوا يعرفوا المعتدي بس ما أفصحوا عنه، ممكن يكون حد قريب منهم، ولا ما تذكري مثل هذا؟
0: شوفين حاليا ما يعني ما تحضرني حالة مثل هذه الحالات، بس اللي أذكرها في أنه أسرة عرفت أنه يعني أحد بناتها تعرض للإساءة مرة الأولى، فغطت على الموضوع وانهت الموضوع باعتبار أنه ما راح يتكرر، لكن للأسف الإساءة يعني اللي تعرضت لها الطفلة إساءة جنسية وإساءة نفسية تكررت مرة ومرتين، عاد في المرة الثالثة من هنا أبلغت يعني بادرت الأسرة وأبلغت الجهات المختصة.
1: يعني
0: كانت حتى أنه الواقعة بين الإساءة الجنسية الأولى إلى حد الإبلاغ يعني تجاوزت سنة ونص.
1: أوف. عطيت مساحة أكثر للمعتدي أنه ياخذ راحته يعني.
0: بالضبط. ومنها زدت الآثار اللي ممكن تترتب على الطفل، حتى أن شخصية الطفل تراها تتغير تماما إذا تعرض للإساءة، مثل ما قلت ممكن أنه يتحول هو أساسا مصدر الإساءة في يوم من الأيام، سواء كان على المدى القريب أو حتى على المدى البعيد يعني.
1: يمكن كنا وايد نقلق لما مثلا أطفالنا يطلعوا الشارع، يروحوا مثلا الحديقة أو يروحوا المدارس يتجمعوا مع غيرهم، تخاف من موضوع الإساءة. اليوم أنت تخاف أنه طفلك يتعرض لكل هذا الاعتداء وهو في البيت وفقا للأجهزة الإلكترونية.
0: بالضبط.
1: أعتقد أن هذه المسألة أيضا صارت متكررة وممكن نتكلم فيها.
0: شوفي هي يعني عالم يعني وسائل تقنية المعلومات، إذا ما كانت أحد أسباب اللي هي الجرائم التي تقع على الطفل أو أساسها لازم تكون جزء منها. يعني نحن في الآونة الأخيرة صارت يأنها جزء من الجريمة أو هي أساس الجريمة، لما تعطي الطفل جهاز إلكتروني وتعطيه كامل الحرية للإطلاع، الطفل بطبيعة الطفل يعني إنسان فضولي فيحب يطلع ويكتشف، لما تعطي كامل الحرية الدخول لأي محتوى كان، تواصل مع أشخاص دون معرفة هوياتهم أو حتى معرفة هوياتهم ولكن أنت ما كنت ملم كأم وأب بطبيعة الأشخاص اللي يتواصل معها طفلك، هنا ممكن أنك يتعرض طفلك لإساءة إلكترونية سواء كانت إساءة جنسية إساءة نفسية وانت ما تعرف، وانت في محيط البيت، الطفل في غرفته يتعرض لهذه الإساءة وانت موجود في نفس البيت. وبالفعل حدثت، يعني ترى نحن لما نتكلم عن الإساءة الجنسية ما بالضرورة تكون يعني الإساءة الجنسية على جسم الطفل، حتى تكون إلكترونية.
1: صحيح.
0: يعني إذا مجرد رسائل إلكترونية صار فيها تشجيع الطفل على ممارسة الجنس مثل ممارسة حقيقية أو على سبيل المحاكاة يعتبر جريمة كذلك، عرض محتوى ذات هذا ذات

0: ذات طابع إباحي ذات طابع جنسي على طفل يعتبر جريمة. فطفلك ممكن أنه يتعرض لهذه الإساءة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وهو موجود داخل البيت أو موجود داخل غرفته. فعشان كذا الرقابة الأبوية لازم أساسا تفعل على الطفل لمعرفة المحتوى اللي يطلع عليه الطفل، معرفة الأشخاص اللي يتواصل معهم الطفل بشكل مباشر وإيش نوع التواصل اللي يتواصل معه.
1: طيب أستاذة زينب، الأشكال اللي صارت متكررة وتشوفيها، ومن هنا تبي تنبهي الآباء والأمهات أنه انتبهوا لأطفالكم في هذا الموضوع تحديدا، إيش هي؟ مثل شو؟ أعطيني الصور والأشكال اللي تصير وتوصلكم كقضايا بالنسبة للجوانب الإلكترونية المرتبطة بالأطفال والمراهقين.
0: شوفي بشكل عام اللي هي الألعاب الإلكترونية، إذا صار لأن الألعاب الإلكترونية دخلك في محيط ممكن تتعامل فيه أو تلعب فيه مع أطفال أو أشخاص بالغين فرق العمر بينهم كبير وطفل صغير، كثرة التواصل قد تسبب أنه يعني تنشأ علاقة بينهم يعني أو علاقة معرفة يعني، قد يستغلها الأشخاص الثانيين الأشخاص البالغين في الطفل يبدأ اللي هو ابتزازه حتى استغلاله، سواء استغلال الجنسي استغلال بشكل آخر. وبالفعل ترى يعني ما بس حتى الألعاب الإلكترونية حتى وسائل التواصل، نحن التطبيقات اللي عندنا إنستغرام سناب شات أصبحت سبحان الله مصدر يعني مصدر الأطفال أو أنه استخدام الأطفال بشكل كبير صار لها بدون وجود الرقابة. أذكر اللي حضرني حاليا أنه طفلة كانت عندها سناب شات فتقول أنا اللي الإضافات اللي تجيني بشكل عشوائي أقبلها، ومن هنا كانت هو السبب يعني الإضافة العشوائية اللي قبلتها صار التواصل بشكل يعني تواصل قبل بشكل متقطع صار تواصل مستمر بينهم، تطور الأمر إلى تعرضها للإساءة الجنسية تعرضها للابتزاز. كان الشخص البالغ يطلب منها تصوير نفسها
1: بطريقة غير لائقة
0: وبعدها بدأ بالابتزاز. من هنا أقول إنه وسائل التواصل الاجتماعي إن لم تكن هي الأساس يعني في الجرائم تكون لازم جزء من الجرائم اللي تعرض لها الطفل.
1: يعني نقدر نقول إنه كل المنصات دون استثناء المفروض الأهالي ينتبهوا لأولادهم وفق الأشياء، مثلا شيء صار على الإنستغرام على المنصات الثانية فعلا غير هذه سالفة السناب شات، تذكري شيء ممكن نذكره للأباء والأمهات؟
0: هو حاليا ما يحضرني بس أنا مثلا اللي أريد أوصله أنه يعني المنصات دون استثناء، لأنه أساسا الحين إحنا ما نقدر نتحكم بالمحتوى اللي يظهر أمامنا نحن كبالغين، حتى فما بالك في الأطفال اللي أساسا ما قادرين يميزوا بين أنه هذا الشيء محتوى لائق وهذا محتوى غير لائق. وأساسا أنه إن تعطيهم كامل الحرية في وسائل التواصل الاجتماعي يفتح مداركهم على أشياء ما تتناسب مع أعمارهم، وممكن أنه يعني خطوة خطوة يعني قد توصلهم إلى الأشخاص الآخرين أو اللي هو مرتكبين الإساءة أو مصدر الإساءة بشكل بسيط. شوفي اللي لاحظته أنا إيش، أحيانا الأطفال الأحداث أو الأطفال اللي هم في هذا السن المحددة يستخدموا تطبيقات ما معروفة. يعني اللي أذكره في تطبيق يعني نشط أو كثر أنه يتم استخدامه من قبل أحداث، التطبيق اسمه توب توب. هذا التطبيق يستخدم للتعارف وانتشر بشكل كبير يعني لو تكرر اسمه في عديد من القضايا، انه اساسا كان الطريقه اللي يتواصل فيها الطفل مع الشخص الاخر اللي هو مصدر الاساءه.
1: يعني حتى اشياء ما تكون سامع فيها اصلا.
0: بالضبط. عشان كذا اقول انه رقابتك على ابنائك ومعرفه ايش محتوى الهواتف اللي هم تقريبا في ايدهم 24 ساعه مهم جدا.
1: يعني هو بين فكرة أنك أنت أكيد ما تقدر تمنع أبنائك في هذا العالم المنفتح، بين فكرة أنك أنت أيضا ما تترك الحبل على الغارب وتخليه على كيفه يعني من حساب لحساب. لكن هل أيضا موجودة الصورة المعاكسة أنه هذا الطفل، وإحنا لما نقول الطفل يعني اللي أقل عن 18 سنة، ممكن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي يصور مثلا زملاء ويتنمر عليهم يبتزهم ينشر معلوماتهم، هل حدثت أيضا بصورة معاكسة؟
0: نعم بالفعل. شوفي يعني غالبا الحين صار معنا نحن اللي هو الأقل من 18 سنة ما في طفل ما عنده جهاز إلكتروني أيا كان نوعه، واستخدام الوسائل التواصل الاجتماعي صار بشكل كبير، وغالبا يعني اللي هي تصير جروبات الأصدقاء وجروبات المدرسة وجروبات الحي وغيرها. فأحيانا يجتمع مثلا شلة أو مجموعة من الأصدقاء على شخص واحد يبدأ معهم الإساءة المتكررة، إساءة لفظية، تنمر، حتى صارت معنا مثلا إنشاء ملصق غير لائق في الواتساب واستخدامه بشكل كبير. فهذه فهم أساسا يعني ما بمنأ أنهم يكونوا أساسا هم مرتكبين الإساءة عبر وسائل تقنية المعلومات.
1: خلينا نوضح نقطة بما أنه الوقت يمر. أستاذة زينب، إحنا لما نتكلم عن طفل أو مراهق يصل إلى النيابة العامة متهم بارتكاب جريمة، أعتقد لا يتم التعامل معه بنفس الطريقة اللي يعامل بها المتهم البالغ، صحيح؟ نتكلم حتى في الإجراءات وكل هذه الطرق.
0: بالضبط.
1: وضحي لي أكثر.
0: شوفي، غالبا يعني نحن لما نتحدث عن شخص بالغ فنطبق عليه الإجراءات منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية على حسب تتناسب مع طبيعة الشخص، لكن بالنسبة للأطفال نحن نطبق عليهم قانون مساءلة الأحداث. قانون مساءلة الأحداث يعني نص على عدة ضمانات تتناسب مع عمر الطفل كيف عرضه للمحاكمة حتى أثناء إجراءات التحقيق. يعني أثناء إجراءات التحقيق عطى عدة ضمانات يعني تتناسب مع عمره، وحتى شوفي حتى في مرحلة المحاكمة وحتى بعد المحاكمة. أساسا العقوبات اللي فرضها القانون على الأطفال أغلبها ذات طابع إصلاحي وغلبها تدابير، يعني لم تكن يعني فقط مثلا اللي هو الطفل اللي بلغ سن السادسة عشر هو اللي تطبق فقط عليه العقوبة الحبسية، ما دون ذلك تطبق عليه هي تدابير وإصلاحات. فنوع العقوبة حتى والإجراءات والضمانات اللي نص عليها قانون مساءلة الأحداث تتناسب مع الطفل وتتناسب مع اللي هي المرحلة العمرية اللي يعيشها.
1: طبعا بغض النظر عن الفعل المرتكب الآن، احنا نتكلم عن إجراءات عامة في التعامل.
0: إجراءات عامة.
1: طيب أنا عندي طفل وعندي أيضا مراهق، وبالتالي يعني هم كلهم تحت شو اسمه ل 18 سنة، وبالتالي الفئة واحدة. أنا سؤالي لك، أكثر الجرائم المرتكبة من هذه الفئة واللي تشوفوها بشكل كبير واللي فعلا لازم تتوقفي عندها وتقولي حق الأهل انتبهوا، أنا أتكلم الفئات كلها يعني من لين أقل عن 18 سنة، سرقة، إيش بالضبط، الابتزاز اللي هو قائم بالفعل
0: اللي نفسه. شفته فعليا هي الإساءة الجسدية، الإساءة الجسدية اللي هي وتشمل جميع الإساءة الجسدية والإساءة النفسية اللي هي الألفاظ أو التنمر اللي يصير بين
1: هذا أكثر شيء.
0: وفي يعني مؤشر بالسرقة بس ما يعني ما بيكون بنفس مستوى الإساءة مثل الإساءة الجسدية.
1: هل
0: أغلبها هي يعني مؤشرات إساءة جسدية أو نفسية ترتكب من قبل هذه الفئة.
1: هل عندنا حالات الطفل أقدم على قضايا قتل، جرائم قتل؟
0: إذا سأليني شخصيا أنا ما اطلعت عليها، ولكن بالفعل مرت يعني، ولكنها يعني تكاد تحصر بالأصابع اليد يعني حالات قليلة لكنها حدثت فعلا. أما بالنسبة لي شخصيا ما مرت علي
1: يعني أعداد جدا بسيطة لا تذكر.
0: بالضبط.
1: طيب لما تصير مثل هذه القضايا أستاذة زينب أثناء التحقيق وأنت تشتغلي في هذا الجانب، هل تنظروا أيضا لظروف الأسرة، إلى المدرسة، البيئة الاجتماعية، والأسباب اللي دفعتوا لهذا السلوك؟ تستحضروا هذه الأشياء وأنتوا في التحقيق؟
0: شوفي، هي أساسا أساس يعني إذا كان نحن معنا طفل جانح أو طفل مرتكب لجريمة مثلا، لابد أساسا أن نندب من يعني أنه نندب لوزارة التنمية الاجتماعية لدراسة حالة الحدث بشكل كامل، دراسة حالته الاجتماعية الصحية كامل، حتى وضع الأسرة الاقتصادي. ممكن حتى أنه هذا التقرير اللي يصدرنا نحن وزارة يعني التنمية الاجتماعية يعطيك اللي هو يعني كأنه استنتاج إيش سبب اللي هو قيام الطفل بهذا الفعل. فمهم جدا أساس وأساس قانوني أساسا في كل قضية يكون فيها الطفل متهم أنك تدرس حالته الاجتماعية والصحية من كل الجوانب.
1: للأهل، هناك ربما بعض الإشارات المبكرة اللي تتمني أنت كمنتمية للنيابة العامة أنه ينتبهوا لها عند أطفالهم، ولو شافوها لازم يبحثوا عن الأسباب، مثل شو؟
0: شوفي، هي مؤشرات، ترى نحن ما نستنتج أحيانا الإساءة إلا بمؤشرات تظهر على الطفل، مثلا تغير سلوك المفاجئ مثلا من طفل نشيط إلى طفل منعزل ومنطوي يعتبر مؤشر، وتكرارها يعني تكرار هذا الفعل يعتبر يعني إشارة على أن الطفل تعرض لشيء معين، أو حتى مثلا ظهور اللي هي الطفل صار عنيف بشكل كبير، الطفل صار مثلا متنمر بشكل كبير، حتى مثلا اللي هي تعامله مع أخوانه مثلا ظهرت عليه مثلا فهمه لأشياء أكبر من سنه، أو أنه ظهور له حركات ذات طابع جنسي أو ذات طابع إباحي ويعني وما كانت متعارف أو ما كان الطفل أساساً يقوم فيها، هنا إشارة فعلاً إنه الطفل تعرض لشيء معين أو حتى شاف بعينه شيء معين.
1: نعم، فضروري إنه الأهل ينتبهوا لهذا.
0: نعم، لكل شيء.
1: وغالباً هذه المؤشرات اللي من بعدها توصلكم الحالات للنيابة العامة. طيب أنا أريد أسألك بعد عن نقطة مهمة، شو الخطأ اللي لاحظتيه والأكثر شيوعاً عند الأسرة لما يطيح الفاس في الرأس مثل ما يقولوا وتصير المشكلة عند أولادهم وتوصل للنيابة العامة؟
0: الإبلاغ المتأخر عندنا. الإبلاغ المتأخر من أكثر الأخطاء اللي يعني ترتكب من قبل الأهل. شوف نحن ما نقول الإبلاغ المتأخر يعني إنك تتأخر يعني فترة بسيطة، حتى ترى تأخرك لساعات تفرق جدا. يعني مثلا طفل تعرض للاعتداء الجنسي، فهو الطفل بحالته أساسا يعني ممكن تستنتج منها من الفاعل، ممكن تستنتج إيش نوع الاعتداء مثلا اللي تعرض للطفل، ويخدم أساسا حتى أنه كيف نتعامل مع الطفل في مسألة حماية الطفل، في مسألة عرضه على اللي هي الطبيب المختص، عرضه على الطب الشرعي، عرضه على مختص نفسي، فتفرق جدا يعني في مسألة في مسار القضية وفي مسار اللي في جزء حماية الطفل.
1: فضروري مسألة الانتباه لهذه النقطة.
0: نعم.
1: لو شكيت بأي شكل من الأشكال أنك تبلغ على طول، والطرق كثير واضحة.
0: بالضبط جدا، يعني إحنا عندنا خط ساخن لوزارة التنمية الاجتماعية، عندنا مراكز الشرطة، عندنا اللي هي موقع النيابة العامة.
1: نعم. طيب أنا آخر سؤال أستاذة زينب فيما يتعلق بالقدوة، يعني اليوم إحنا نتكلم عن البحث عن قدوة، زمان كان الجد الجدة العم يعني العائلة اللي حوالينا، بعض الشخصيات حتى اللي كنا نتكلم عنها، اليوم لا، صار كل شيء انفتاح. وجزء كبير ربما من الإشكاليات اللي ستصير على أطفالنا بسبب من ينصبون أنفسهم قدوة في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الشيء تتكلمي عنه بشكل حقيقي من واقع التجارب والقضايا اللي تمر عليك، كيف القدوة تأثر على الطفل؟
0: شوف الطفل في مرحلة عمرية يبدأ يتعلم أو حتى أنه يبدأ يقلد أساسا، وبما أن الطفل أصبح نحن حاليا استخدامه لوسائل تقنية المعلومات بشكل كبير جدا، فغالبا القدوة ما تكون من المحيط اللي هو قاس يتعامل معه، من المحيط الإلكتروني. يعني لكل شخص يستخدم وسائل تقنية المعلومات ونشط عليها من البالغين، بس يحط في باله انه الفئة اكبر الفئة اللي تتابع تراها من فئة الاطفال، لذلك اي محتوى مفروض انه يتم نشره عبر هذه الوسائل لازم يكون متناسب مع الفئة اللي هي اللي تتابع او الفئة اللي تتلقاها. طفل انسان متلقي بشكل كبير، حتى يقلد، حتى ترى في تقليد الالفاظ وفي تقليد المصطلحات اللي يستخدموها الناس. فعشان كذا اذا انت اعتدت على ألفاظ معينة، اعتدت على سلوك معين، حتى طريقة تعاملك مع المجتمع، نحن مجتمع محافظ على نوع من عندنا تقاليد، عندنا سمت عماني قبل نتمتع فيه، فأنت عدم محافظتك على ذلك وعلى ذلك السمت أو التقاليد اللي يفرضها المجتمع وظهورك بصورة أساسا غير لائقة ولا تتناسب مع هذا، ممكن الطفل يتلقاها وممكن يعتبرها شيء عادي. عشان كذا يعني بما أنه الطفل في محيط أصبح محيط إلكتروني، فعشان كذا القدوة لازم يكون يعني أو المؤثر أو إنه الشخص النشط على وسائل تقنية أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل يكون قدوة، وخصوصا إنه أغلب متابعينه من الأطفال.
1: يعني أتمنى فعلا اليوم أنه الأهالي يستفيدوا من كل هذه النقاط اللي تفضلتي وذكرتيها أستاذة زينب. نتمنى أنه هذه المشاكل والإشكاليات الأسرية تبقى في البيت، يعني إحنا فعلا ما نتمنى أنه أكيد يعطيكم العافية على جهودكم وعملكم في النيابة العامة، ولكن نتمنى أنه يتم السيطرة على مثل هذه الخلافات في البيت بحيث أن أنت تقدر تحل هذه المواضيع وما توصل للنيابة العامة.
0: شوفي هو المهم جدا أنه وعي الأسرة، أنه يعني محاولة حل أسلوب حل المشكلات فيما بينهم، وإن كان حدث خلاف تكون بعيد عن الأطفال بشكل كبير، يعني أو أنه وإن حدث خلاف وإن حدث انفصال بين الأم والأب ما يستخدم الطفل أو يستغل فيها لحل المشكلات أو للمساومة أو للانتقام من الطرف الآخر. فحال من الأحوال يعني أنه الطفل أساسا في عمر ممكن يتأثر فيه بأي نوع من الإساءة، حتى الكلمة الواحدة ممكن تأثر فيه، فعلى الأم والأب أنه يحسوا بهذه المسؤولية، يستشعروا مسؤولية وجود الطفل. يعني
1: شكرا لك أستاذة زينب، ما قصرتي، وإن شاء الله لنا لقاءات مقبلة، بارك الله فيك،
0: يعطيكم العافية.
1: شكرا للأستاذة زينب بنت حمود الحاتمي وكيل نيابة عامة ثاني بالنيابة العامة. متابعين الكرام، فاصل ونعود.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جي تور جي 700 توب فاير دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاثي النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جي تور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جي تور المعتمد في عمان.

0: لكل الناس.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
3: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

0: بالك.
1: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
4: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
5: بابا عندي ميتينج أونلاين.
6: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
3: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
7: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
3: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
7: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
8: طيران السلام، حالة الطقس. حالة
9: الطقس من هلا أفهم. هذه حالة الطقس، سحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص لهطول أمطار متفرقة. في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان وجنوب الباطنة وشمال الشرقية والداخلية.
8: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
10: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
11: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
12: خلي هلا أف

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيوباي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
1: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبدا، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالمي.
2: هلا برودكاست. برودكاست. اليوم تحول الذكاء الاصطناعي من أداة تساعدنا في البحث والكتابة والعمل إلى مساحة نضع فيها أسرارنا ومشكلاتنا وقراراتنا الشخصية. هناك من يسأل عن علاقاته الزوجية وعن قراراته الشخصية، ومن يستشيره في تربية الأبناء، ومن يعتمد عليه في الدراسة والعمل، وربما في قرارات تغير من حياته بالكامل. رغم الإيجابيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي إلا أنه أصبح يعني استخدامه خطر. إيش رأيك في هذا الكلام؟
3: فعلا الذكاء الاصطناعي صار محور أساسي في حياتنا اليومية، نعتمد عليه في كل شيء. قريبا كان من يومين كنت أطلعين أنا وصديقتي، فوين نطلع نفطر؟ فتقولي لحظة أسأل شاتو. من شاتو؟ ما نعرف حد اسمه شاتو، أنا ما مر علي الاسم أصلا. ففجأة شوف تليفونها فتقولي من شاتو؟ شات جي بي تي. فحتى قرار بسيط إنه مثلا وين رايحين نفطر صار يعتمد فيه حتى على في السوشيال ميديا أو على الذكاء الاصطناعي الموجود، سواء شات جي بي تي أو المصادر الثانية اللي موجودة. طبعا الاعتماد الكلي عليه صار بشكل خاطئ. هو إيجابياته كثيرة، هو يساعدنا في تلخيص، في بحوث، يوصل لك المعلومة بشكل أسرع، لكن دقة أو مصدر هذه المعلومة هو الأمر اللي مشكوك فيه، ونحتاج نرجع ونتحكم منه إن كيف إحنا نتحكم في هذه النتيجة اللي يعطينا إياها شات جي بي تي. الحين موضوع إن نعطيه قراراتنا المصيرية ونعطيه أسرارنا أو نعطيه حياتنا. قصص كثيرة جلست مر علينا ناس نشوف فيها، مثلا في بنت أنا أعرفها مرت في مشكلة هي وزوجها، فدخلت شات جي بي تي وكتبت المشكلة. طبعا هي طرف واحد الحين يتكلم، شات جي بي تي مباشرة خذ لغة التعاطف، فوقف معاها وإن لا وما يصير، هو ليش يكلمك بهذا الأسلوب؟ في أشياء ثانية أنت كشات جي بي تي ما تعرفها، فعلي أساس أنت تعطي حل؟ فالحل إن لازم أنت تخلقي كرامة بين الزوجين، والحل لازم أنت تأخذي موقف منه. وصل الموضوع فيها هذه البنت شخصيا إن تطلب الطلاق، مع أن شات جي بي تي أو النصيحة اللي جات من شات جي بي تي معتمدة على طرف واحد في النقاش. فهنا يجي الخطر، إن إذا إحنا بنعطي أسرارنا، إذا إحنا بنعطي مواقفنا يتحكم فيها، كيف إحنا نأخذ القرار؟ هل النصيحة اللي أعطانا إياها معتمدة على كل الجوانب اللي هو لازم يعرفها؟ هل سألنا الأسئلة الصحيحة قبل؟ فإحنا لما نسمع يعني مثلا لما تروح هي عن طبيب نفسي وتسأل مثلا أو مستشار أسري أن صار الموقف الفلاني، المستشار الأسري راح يسأل أسئلة، ما راح يعطي النصيحة مباشرة، راح يسأل أسئلة زين ليش صار كذا، إيش الأشياء اللي تصير معاكم في البيت، هل هذه أول مرة تصير؟ شات جي بي تي ما يعطيك هذا المجال، يعطيك بناء على هو كيف بنى الحقيقة من الموقف نفسه وعطاك إياها، فما دائما الجواب هو الجواب الصحيح.
2: طيب هل الذكاء الاصطناعي يفهم الإنسان، يقدم إجابة بناء على فهمه للشخص هذا؟
3: في النهاية احنا ما ننسى انها آلة، الآلة ما فيها مشاعر، لكن هو يقدر يفهم لغة التعاطف، هو ممكن يخلق تعاطف مبني على التجارب. فلما احنا ندربه الذكاء الاصطناعي يتم تدريبه أن إذا صار هذا الموقف المفروض أن الإنسان يحس بهذا الشعور، لكن عمره ما بيحس بالشعور، هو كآلة ما بيحس في هذا الشعور، لكن بيحاول أن يتصنع وإيش هي لغة التعاطف اللي المفروض تكون في هذا الموقف. هل لازم يحس هو بالحزن؟ هل لازم يحس بالراحة؟ ويبني لغة معينة من التعاطف. لكن نرجع، هو من دربه أنه يحس بهذه المشاعر؟ إيش البايسس اللي هو عنده وبناء عليها هو يحكم؟ إيش المصادر اللي معه؟ احنا نرجع الى المصادر الوجدانيه، المصادر مثلا القرانيه، مثلا متى نقول احنا لا تحزني؟ ف في الآية تقول لك ولا تحزني. هل هو يعرف هذا الموضوع؟ كيف يعرفه؟ كيف يترجمه؟ كيف يربطه في القرار نفسه؟ فالموضوع أصلا أن من يالس يعطيه المصدر أنه يحس بهذا الشعور؟ هو ما بيحس فيه، هو بيحاول يتصنع هذا الإحساس، هو يفهم اللغة اللي مفروض أنه يتكلم فيها كتعاطف فقط.
4: وممكن بعد يعطي الرأي بناء على تجارب موجودة في النت.
3: بالضبط، هي الشات جي بي تي يتدرب، الجي بي تي بشكل عام، الذكاء الاصطناعي بشكل عام يتدرب، كل ما يمر عليه موقف هو ياخذ المعلومة ويتدرب عليها. لكن في هو في النهاية ما مخلاه يعني كآلة وبنفسه، لا، في ناس خلفه، في ناس تخبره أن مثلا هذا المواقف لازم يكون رد الفعل هذا، في هذا المواقف لازم تاخذ هذه القرارات، فهو يبني معرفته بناء على هذه الناس اللي ياسين يغذوه بهذه المعلومة. ففي النهاية أنت إيش المسار اللي تريد توصل له؟ كيف أنت راح تستخدم هذه المعلومة؟ كيف راح تبني هذا القرار؟ واحدة من أهم المهارات اللي حاليا طالعة مع الذكاء الاصطناعي أن أنت لازم تقرر. لما يعطيك هو قرار، من وين مصدر هذا القرار؟ تسأله، اسأل أنت أعطيتني هذا القرار، إيش هي المعطيات اللي معاك بناء عليها خذيت هذا القرار؟ أو اسأله هل هذا أنت عندك المعلومات الكافية اللي تعطيك قرار صحيح؟ ممكن نسأل هذا السؤال. فإحنا بدل ما نستخدمه أنه هو يقرر عنا، ممكن احنا نستخدمه يوسع مداركنا في اتخاذ القرار الصحيح.
4: طيب، لما نتكلم عن التغذية، شات جي بي تي التغذية غالبا من وين مصدرها؟ يعني هي ما بتكون من الشخص، لان الشخص فقط يسأل، ما يغذي من المعلومات اللي هو يمتلكها، معلوماته. أيوة. الشخصية غالبا شات جي بي من وين يجيبها هذه التغذية؟
3: أيوة. لازم نفهم كيف يشتغل شات جي بي تي اصلا، او الذكاء الصناعي بالاساس كيف يالس يشتغل. هو يعتمد على موديل اسمه لارج لانجويج موديل، نماذج اللغه الكبيره. عنده ملايين المعلومات، كل المعلومات اللي موجوده في ساحه الانترنت موجوده،
4: ومن مجتمعات مختلفه،
3: من كل المجتمعات ومن كل المصادر، من كل ممكن مصادر مغلوطه. واحده من اكبر المشاكل اللي صارت لما صارت حرب اكتوبر السنه الماضيه مع فلسطين، كل حد كان يتكلم ان احنا لما نبحث عن فلسطين يقولنا ما في دولة بهذا الاسم. كيف ما في دولة بهذا الاسم؟ هذا كان مغلوط كبير. ليش؟ لان المبني عليه اوبن اي اي اصلا جاي من ثقافة امريكية، فكل الموديل اصلا مبني على ثقافة امريكية، في الثقافة الامريكية ما يعترفوا بوجود دولة فلسطين، بيعترفوا بوجود دولة اسرائيل. فمثل هذه المواضيع حساسة، مواضيع سياسية، مواضيع دينية، من وين المصدر؟ من اي ثقافة جاي؟ فهنا تبني عليها أنت معلوماتك. الحين كان كل حد يقول إن إحنا إذا خبرنا أن في دولة فلسطين هو راح يتعلم. لا، هو راح يأخذ المعلومة لكن راح يقارنها بآلاف المصادر الثانية عشان يتأكد هل هي معلومة صحيحة أو لا. إذا ثبت أن المعلومة صحيحة، ممكن هو بيترند، هو يتم تدريبه بناء على هذه المعطيات. لكن من يتحكم فيه؟ وفي النهاية هي آلة، لازم في شخص يتحكم فيها في الخلف. فمن اللي يالس يغذيه بهذه المعلومة؟ في إنسان ثاني مبرمج هو اللي يالس يعطي هذه المعلومة ويالس يعطي هذه البيانات. من جانب يعني إذا نتكلم عنه بشكل أعمق، في عمان واجهنا إحنا هذه المشكلة. كثير من الناس تدخل، إحنا السمت العماني مختلف عن أي شيء أو تقاليد ثانية موجودة في العالم، فلما نشوف يقولنا لا، أنت المفروض يكون عندك حدود مع عائلتك. إحنا ما نعترف في السمت العمانية أو في التقاليد العمانية، ما نعترف بوجود هذا النوع من الحدود بين الأخ وأخته مثلا. إحنا علاقاتنا الأسرية مختلفة عن العلاقات الأجنبية. لكن لما نجي نسأل ونخلي أسرارنا، مثلا موقف عائلي صار مثلا في جمعة يوم الجمعة وصار موقف وكذا، شات جي بي تي يقول لك خلاص لا تحضر يوم الجمعة تجنبا عشان أنت ما تتضايق. أيوة، بس هذه ما في ثقافتنا، هذه ما في عاداتنا، هذه ما في تقاليدنا، كيف أنا أخذ هذا القرار؟ لكن هو مبني على ثقافة غربية. الحين لما نجي احنا ونقول لا، احنا نريد ثقافتنا احنا تكون موجودة فيه، فبدأت تطلع شركات تقول لك احنا ياسين نطور نموذج اللغة الكبير اللي يستخدموه هم بثقافة عمانية. وبدأت فيه، اول حد بدأ فيه وزارة النقل والاتصال تقنية معلومات، انشأت تطبيق كامل متكامل اسمه معين اي اي، مبني فقط على نماذج اللغة الكبيرة اللي معتمدة على الحكومة العمانية. فالحين أي موظف حكومي ما مفروض أنه يستخدم النماذج الغربية، المفروض يستخدم النماذج العمانية، وإحنا بدينا نوفرها كحكومة. الحين الثقافة نفسها، سهولة الوصول للمعلومة وسهولة الوصول لهذا القرار هي اللي يجذب الناس. فالحين أنا لما أبحث يمكن هذا النموذج اللغة الكبير بعده ما متكامل، فما واصل مرحلة من النضج اللي أنا أقدر أعتمد عليه. لكن لما أروح وأعتمد على شيء أسرع وأسهل وسهل انه يعطيك المعلومه، اكيد انا بخليه جزء من يومي، وهذه اكبر مشكله تواجهنا حاليا احنا.
4: طيب الحين حتكلمنا عن حرب غزه.
3: ايوه.
4: الكل لاحظ انه شات جي بي تي مثلا غير حيادي، والبعض يحاول انه يغذي بمعلومات مختلفه، بالرغم من هذا ما زال الحساب اللي يستخدمه الشخص ما زال هو يقول انه ما في دوله فلسطينيه، معناته انه هو موجه.
3: فعلا هي موجه من من من الناس اللي ياسا الديره. فهو في النهايه لا ننسى، يعني احنا ما ممكن نعامله كانسان ونتوقع منه مشاعر ونتوقع منه قرارات سليمه، هو اله. الاله يحكمها انسان اخر، فهذا الانسان الاخر ايش يالس يعطي هذا الاله تشتغل، ايش يالس يغذيها، ايش يالس يربيها. دائما انا اشبه ان الذكاء الاصطناعي مثل الطفل، انت تعطيه عاداتك، تعطيه تقاليدك، تعطيه افكارك كولي امر. لما يطلع من هذه البيئه ويروح الى بيئه ثانيه ينصدم ان هذه الافكار ما موجوده معاهم، مع الناس الثانيين، كيف انا اتعامل معها؟ فيصير في خلل، يصير في جاب في الفهم. الحين شات جي بي تي بالنسبه حلا، انا تم تغذيتي وتم تربيتي على هذه المعلومات، انت لما تيجي تطلب مني معلومه انا ما مقتنع فيها، لان انا هذا اللي تم بنائي عليه اصلا. فهي نفس الطفل يكبر، تكبر اخلاقياته بناء على الناس اللي ياسا تربيه. فلما يوصل عمره الى سن معين من النضج يبدا يقرر بنفسه. لين الحين متى بدا اول شات جي بي تي؟ بدا من 2023. يعني اذا نتكلم الحين عن طفل انت جالس تغذيه كم عمره؟ 5 سنين؟
4: اقل من 3 سنوات.
3: اقل من 3 سنوات، لكن بسرعه الاي اي بنقول انه يتعلم اسرع، فبنضاعف الوقت. ستيل 6 سنين ما عنده القدره انه يعطيك قرار صحيح، ما عنده القدره انه يبني مبادئ صحيحه سليمه بناء عليها هو يعطيك قرار صحيح. وطبعا واحده من اكبر القصص اللي شفناها ان لما نقول ان شات جي بي تي يكذب، في دراسه في شركه بريطانيه عملوا اي اي خاص للمؤسسه وبدوا يشتغلوا عليه، بدا المدير اللي يدير المنصه يدخل معلومات مغلوطه ويسوي اكشنز خطا. يعني على سبيل المثال، هي كانت امراه تدخل الايميل وتقول لها ان سوي كذا كذا كذا كذا، شات جي بي تي يقول ان هذا غلط، فتقول لها لا هذا صحيح، راح نسوي كذا كذا كذا كذا. بدا يتعلم انه اوكي هذا الشيء صحيح، لدرجه وصل انه ياخذ معلومات يوديها لناس خطا. فصار يتصرف بطريقه ما مهنيه. انت ما مفروض انك تعطي المعلومات، انت عندك اشتراطات، ما مفروض تطلع المعلومات. لما بدي طلع المعلومات المطور نفسه جاء وجلس يعني يكتب في شات جي بي تي، يقول له انت ليش عطيت هذا الموظف هذه المعلومه؟ قال لا انا ما عطيت، يكذب. فيعني هم عندهم كل الادله انه هو عطى المعلومه للشخص. أيوة. لكن لما تواجهه وتساله يكذب، يقول لا انا ما عطيت. ليش؟ لان من البدايه تم برمجته ان حتى لو في شيء خطا انت سويه بيعتبره صح. فهو يعتبر هذا الشيء صح. في ذي الحالة مباشرة الشركة إيش قررت؟ سويتش كل، يقتل الموديل تماما.
4: أوكي.
3: يمحو تماما الموديل.
4: طيب هذا معناته بأنه كل حساب في الاي اي يعني خلاص هو ما خاص فيك أنت، يعني ممكن هو يشارك المعلومات أو التغذية اللي أنت غذيته إياها.
3: طبعا في أي، لما تدخل أي منصة في هذا الذكاء الاصطناعي بيطلع لك أن أي معلومة أنت تدخلها إحنا رح نستخدمها للبحث والتطوير. كيف راح يستخدمها للبحث والتطوير؟ راح ياخذ المعلومه، راح يتم دراستها، وراح يتم بناء ملف متكامل عنك في كل المعلومات اللي انت تخصك. فتخيل انت كل اسرارك موجوده، عائلتك، كل هذه الاشياء. كيف هذه شركات الذكاء الاصطناعي راح تستفيد؟
4: كيف
3: لما يكون عندك ملف انت متكامل؟ احنا نعرف ان انت كانسان والله اسمك كذا كذا كذا، عندك عائله فيها عدد افراد كذا، تستخدم سياره كذا، عندك اصدقائك يسوون الاكتيفيتيز الفلانيه. هذه المعلومات راح يشكل ملف متكامل وراح يباع لمن؟ للشركات اللي تستهدف المستثمرين او تستهدف الكاستمرز بشكل عام. فانت لما تجي تقول والله انا حصلت اعلانات موجهه تفيدني، انا عندي طفلين، فالاعلان بالضبط يتكلم عن ان باكج عائلي مع طفلين، كيف وصلوا لهذه المعلومه؟ انت حطيتها لانك انت دخلتها وانت ما منتبه، تدخلت هذه المعلومه في الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي قال لك انا باخذها للبحث والتطوير، خذاها هناك، بنى عنك ملف وباعه للشركات الثانية. كيف إن هذه الشركات توصل لك؟ كيف تبدأ تعطيك إعلانات موجهة بناء على هذه المعلومات اللي أنت تغذيها في الأنظمة؟
4: يعني ممكن نقول إنه المعلومات اللي أنت تقدمها أو الاستشارات اللي تطلبها هي صارت غير آمنة.
3: أيوة، هي عملة، هذه البيانات عملة. الحين يتعامل معها أي بيان أنت تعطي أو معلومة تعطيها تعتبر عملة الوقت, يعني عملة الزمن هذا. فأنا أي معلومة أعرفها عنك أنا ممكن أستغلها. كيف أنا أوصل لهذه المعلومات عنك؟ كيف أنا كشركة مثلا أجنبية كيف أعرف أن هذا الكستمرز إيش يريد؟ من وين أجيب هذه المعلومات؟ نبدأ نراقبك, يبدأ يراقب استخدامك, يراقب استخدامك مثلا في الانستغرام, إيش الأشياء اللي أنت تدخل فيها؟ بالذكاء الاصطناعي يراقبك فيبنوا عنك ملف. أوكي, هو عنده شات جي بي تي, إيش يكتب شات جي بي تي؟ يجيبوا هذه المعلومات لين يتكون عنك ملف رقمي متكامل. أنت وش وجودك التقني اللي حاليا في المنصات؟ من هذه المعلومة كل شيء يباع, كل شيء في النهاية راح يستخدم. وما فقط على مستوى الأفراد, أيضا على مستوى الشركات يتم بناء ملفات. في واحدة من القصص اللي مرت علينا, أول ما طلع شات جي بي تي بدأ يستخدمه الناس فور بابليك. طبعا شات جي بي تي في البداية كان ما يسمح لأي شخص أنه يدخل بأكاونت خاص بمؤسسة, لازم تدخل بأكاونتك الشخصي. لكن لما تدخل بأكاونتك الشخصي جيميل مثلا وتحطي معلومات الشركة, هو يأخذها يسوي لها كابتشر ويخزنها ويبدأ يتعامل معها كأنها معلومة جديدة ويبيعها في السوق. فكان واحد من الموظفين في شركة مالية أمريكية جاب إكسل في كل معلومات الشركة ورفعه, قال له لخص لي واكتب لي إيميل. كل هذه المعلومات تم بيعها, سربت
4: شركات ثانية مثلا,
3: شركات ثانية مالية خسروا كل أسهمهم خلال أسبوع, عنوا إفلاسهم واضطروا أن يرفعوا قضية على أوبن إي آي اللي هي شركة شات جي بي تي. رفعوا عليهم قضية, أول ما وصلوا المحكمة أوبن إي آي كشركة قالت لا, أنا قلت له أي معلومة راح يرفعها هنا أنا راح أعيد استخدامها للبحث والتطوير.
4: بس أغلب الناس يمكن ما يعرفوا على أنه بيتم استخدامها,
3: هي في الترمز اند كونديشنز اللي ما حد يقراهن. طبعا أنت أول ما تتسجل يقول لك أنه وافق على الشروط. زين, إيش فيها الشروط؟ إحنا ما نقراها, لكن هي أهم بند في هذه الشروط كلها, أن أي معلومة أنت راح تدخلها راح يتم إعادة استخدامها للبحث والتطوير. إيش قصده في البحث والتطوير؟ تطوير لإيش؟ تطوير لمن؟ بحث من أي نوع؟ فهي هذا راح يطور الشركات أنها تسوي لك وش إعلانات موجهة أكثر. فهي ما أنها سيئة, لكن أنت لازم تنتبه هذه المعلومة لما تطلع إيش أنا راح أستفيد أو إيش الخطر اللي ممكن يصيبني أنا لأن هذه المعلومة ارتفعت في الأونلاين. فهنا أنت تبدأ تكون حذر, ما تعطي كل معلوماتك, ما تعطي كل البيانات. في فيديو انتشر لبنت, هذا حتى قبل الاي اي, هذه بنت كانت تصور في السوشيال ميديا في الانستغرام, فكل ما كانت تروح تصور في صوره ماخذه سيلفي قدام البيت, في شخص جاء خلال ساعه خلق ملفها كامل, اسمها, تاريخ الميلاد, عمرها, اسم امها, اسم ابوها, رقم بيتهم, الشارع اللي ساكنين فيه, المدرسه اللي درست فيها, عدد اصدقائها, وش الاكل المفضل اللي هي تحب تاكله. كل هذه المعلومات ممكن انت تشوف انها ما مهمه, لكن ترى هي تبني ملف متكامل عنك, بعدين تبني صوره متكامله عنك. سهل اي انسان يوصل لك, تصير تارجت سهل, هدف سهل لاي حد ممكن انه يوصل لك. الخطر اذا وصلت هذه المعلومه في الايادي الخطا, يعني مثلا الحين احنا نقول انها توصل لشركات الاعلانات فيعطوك اعلانات موجهه, هذه ما مشكله, لكن لما يبدوا يستهدفوك من مثلا مؤسسات يعني عليها خطر او عليها سمعه, هنا انت تاخذ ستيب باك, هذا اللي يعرفوا معلوماتي, هذا قدروا سهل يوصلوا لها. واحده من اكبر الامثله اللي صراحه شعر بدني لها, يعني في طفله يعني عمرها 12 سنه نزل كل شيء يخصها في السوشيال ميديا, عندها حساب, أهلها ما متابعين, يعني معطينا الحرية أن خلاص هي في السوشيال ميديا وتنشر كل شيء وتنزل كل المعلومات. وصل مرحلة أن في شخص بدأ يتواصل معها في السوشيال ميديا, وأن إحنا لا من الدعوة الإسلامية وأنت لازم تجاهدي معانا وأنت لازم تدخلي معانا, وهي دخلت في المجال لأن إيش قالها؟ قال إحنا يعني عندنا وحي نعرف كل شيء عنك. وحي إيش تعرف عني كل شيء؟ قالها نحن نعرف كذا ونعرف كذا ونعرف كذا, واسم أمك كذا واسم أبوك كذا وعندك إخوان كذا وكل هذه المعلومات. هي طفلة, فلما أخذت المعلومات بالنسبة حلها أنه لا صحيح, كيف هذا؟ واقتنعت وكانت خلاص أنها مجهزة أغراضها وبتشرد من البيت بتنضم للدعوة الإسلامية. فيعني كانت والدتها شعرة بينها وبين أنها هي تخرج من البيت مسكتها, أنه وين رايحة؟ قالت لها خلاص وأنا مطلوب مني أجاهد في سبيل الله وأنا شال أغراضي ورايحة والشخص ينتظرني. وهذه القصة صارت معنا في عمان يعني, فيعني بالنسبة حلهم لما صار الموضوع كيف وصل لكل هذه المعلومات؟ من وين حصل كل هذه المعلومات؟
4: طيب الحين الأفراد يستطيع أنهم يوصل لمعلومات فرد آخر غير عن الشركات؟
3: يستطيع
4: هذا الشخص يشتريها. كيف قدر أنه يوصل؟
3: يشتريها، هي المعلومة تو عملة. أنت ممكن تشتري المعلومات، يعني
4: ممكن أشتري معلومات أفراد آخرين.
3: أيوة طبعا، يعني في مؤسسات تستخدمها لأغراض تطويرية فعلا، يعني مثلا في قطاع، مثلا قطاع الصحة أنا أريد أعرف معلومات معينة، أو مثلا في قطاع التعليم أريد أعرف معلومات معينة موجهة بالضبط، فهنا أنا أروح أتواصل مع هذه الشركات. إحنا نريد فئة معينة اللي أي أسئلة تم طرحها تتكلم عن هذا الموضوع نريد هذا للناس، إحنا نريد نستخدمهم لدراسة، يعطونا مقابل فلوس عملة ندفع. نفس الشيء ممكن أنا أجي أنتحل شخصية إن أنا مؤسسة، أتواصل مع هذه الشركات، أنا أريد أعرف مثلا الناس اللي في مسقط وتسأل عن 1 2 3، أريد أرقام تليفوناتهم وأريد إيميلاتهم، يعطوك المعلومة مقابل مبلغ. فأي حد ممكن يشتري المعلومة، أي حد ممكن يشتريها. في تطبيقات تعرض المعلومة، يعني إنها موجودة أونلاين، خلاص أنا أعرف كذا كذا كذا أشتري. أبسط مثال يشرح الفكرة، جيت كونتاكت مر عليك، أو هوز كولينج اللي يعطيك مثلا، أيوة تبحث بقى. الرقم يعطيك الأسامي اللي مسجلة في كل التليفونات، كيف هذا حصل المعلومة؟ كيف ذا التطبيق وصل لهذه المعلومة؟
4: طريق نستولى على الأرقام اللي موجودة في جهازي مثلا.
3: بالضبط، فأنت تعطي كل المعلومات اللي معك مقابل أنك أنت تحصل معلومة. طبعا هم يقولوا لا هذا فور فري، ما في شيء فور فري، هي سالفة أنه فور فري ما في،
4: لأن بعض البرامج
3: بالضبط
4: مقابل مالي،
3: شيء منهم في مقابل مالي، لكن حتى إيش يصير؟ يأخذ البيانات اللي معك، فهذه البيانات اللي معك صارت عملة، صرت أنا أعرف هذا الرقم لمن موجود، هذا الرقم من يملكه، هذا الرقم من يستخدمه، فصار عندي piece of that information. فأنا عندي مثلا إيميل أركبه على رقم، أركبه على صورة، أركبه على أكاونت من إنستغرام، بنيت الملف المتكامل.
4: حتى البحث عن طريق الأسماء، يعني بعض التطبيقات أنا أبحث عن اسم يعطيني الأرقام الهواتف ماله.
3: بالضبط بالضبط، فيعني صارت معلومة، فهذا اللي يعطيك الحين أنت تبحث اسم ويعطيك أرقام، هذه مدفوعة. لما أنت بس اللهم تبى تسوي سيرش على نقب لا، لكن إيش يقولك أول شيء؟ عطني أكسس على كل معلوماتك، أنت المعلومة صارت عملة، عملة الدهر. أنت كيف تتعامل مع هذه المعلومة؟
4: طيب ننتقل لمحور ثاني، يعني الحين البعض يقول إنه الذكاء الاصطناعي صار يفكر بدل عنا، يعني الناس صارت تسأل بدل لا تفكر في هذا الموضوع، صارت تسأل الذكاء الاصطناعي.
3: أيوة وفعلا، وهذه واحدة من أكبر الدراسات اللي صارت، وتم تشخيص ناس كثيرة بكونكتيف ليزنس، الكسل الذهني. الكسل الذهني صار لأن أنا ما أفكر، أنا أي شيء أريد مثلا أبحث عنه خلاص أسأل شات جي بي تي. زين عقلي هي عضلة، ترى أنت لما تفكر أنت تشغل العضلة، إيش يصير في هذه العضلة؟ تتقلص. فصارت الناس إن الحين أي شيء تبغى تسألهم إياه ما مستعد إنه يشغل عقله يفكر مباشرة، أنا بكتب بيعطي لي الرد. زين أنت إيش معتقداتك؟ أنت إيش أفكارك؟ إيش فلسفاتك خلف الموضوع؟ إيش اللي تفكر أنت فيه؟ ما في أفكار، فهو مباشرة أول أنت ما تسأله. يعني حتى في مقابلات تلفزيونية طلعوا ناس أول ما يين مذيع يسألهم إيش رأيك بكذا كذا، لحظة بس شات جي بي تي يبدأ يكتب في شات جي بي تي يسأل. قريبا أختي كنا رايحين السوق، فأنا أريد أشتري محفظة، قلت لها إيش رأيك؟ إيش تحس يناسبني؟ أي لون؟ فقالت لي لحظة، طلعت تليفونها وبدأت تكتب، إيش تكتبي؟ قالت لي أسأل شات جي بي تي إيش الألوان؟ أيوة أي لون يناسب الشخصية اللي كذا والشخصية اللي كذا. زين بس أنا كان سؤال عابر، يعني نشوف الألوان اللي موجودة، زين عطانا لون ما موجود، إيش نسوي؟
4: هل هذا يأثر على قدرات الإنسان في التحليل، في الإبداع، في التفكير؟
3: لازم يأثر، لأن مثل ما قلنا هي عضلة، أنت تمرنها بالتفكير. أنت لما عضلة ما تمرنها ما تفكر، إيش اللي راح يصير؟ إذا ما تستخدمها خلاص تروح، فيصير عندك ما عندك قدرة تحليلية. نفترض أن انقطع الإنترنت اليوم عن العالم، إيش بيصير في الناس؟ يصير بانيك أتاكس، يعني في ناس تدخل نوبات هلع مجرد أن التليفون سكر شحن، ما يعرف يعيش، ما يعرف، يقولك إيش أسوي؟ ما أعرف أعيش بدون تليفون، ما أقدر أعيش بدون ذكاء اصطناعي، وين أروح؟ كل شيء موجود هناك. إيميل بسيط موظف تقول أكتب إيميل، يقولك لا أنا لازم أشوف الذكاء الاصطناعي يكتب لي إياه. كلمتين على بعض اكتبهم مهارة. زين ما في خلاص ايش راح يصير اذا لو وقفنا احنا كل السوشيال ميديا؟ ايش راح يصير لو وقفنا كل الذكاء الاصطناعي؟ ايش راح يصير؟ ما نقدر نعيش. صار الاعتماد كلي عليه، ما صار احنا مجرد مساعد، صار حتى مستشار في امورنا الاسريه، صار مستشار في امورنا العمليه، في امورنا المهنيه، صرنا نستشيره في كل شيء. هذا الاعتماد او الاعتماديه الكبيره عليه هي اللي تخلق ضعف في المهارات. صارت الناس ما تعرف تتواصل مع بعض، صارت الناس ما تعرف تكتب ايميلات، ما تعرف تفكر لما تطلب منها تحليل، لما تطلب منها فكره ما تقدر تفكر، تقول لك لا انا اسال الذكاء الاصطناعي. طبيعي المهارات راح تقل. احنا ما نقول ان الذكاء الاصطناعي ياثر سلبا، في تاثير ايجابي كبير، يوصل لك سهوله المعلومه، يوصل لك انك كيف انت توصل لها، لكن حتى المعلومه اللي تحصلها من الذكاء الاصطناعي المفروض انت يكون عندك قدره انك تتحكم في هذه المعلومه، تتاكد ان هل هذه المعلومه تناسبني انا، تسال نفسك، تفكر بينك وبين نفسك. احنا صرنا ناخذ المعلومه ما نفكر، زين المعلومه ممكن ما تناسبنا، ممكن ما تناسب مجتمعنا، ممكن ما تناسب ثقافتنا، زين كيف احنا نحلل هذه المعلومه؟ ما يصير احنا ناخذها ونتصرف فيها بس كذا. احنا فاقدين لمهاره ان احنا كيف نتحكم او نحكم عقلنا في المعلومات اللي توصلنا، وهذا واحده من اكبر المشاكل اللي صارت بسبب الذكاء الاصطناعي والسرعه. صار عندنا مرض جديد اسمه عفن الدماغ، برين روتينج. برين روتينج فكرته ايش؟ انت تحصل المعلومه، انت حتى ما تفكر فيها، تحصلها وتخزنها، فتتعفن المعلومه معاك، انت ما تقدر حتى تحلل هذه المعلومه صحيحه او لا، مجرد معلومات تدخل وتخزنها، ما مستفيد منها، ما قادر تحللها، ما قادر تطلع منها في قرار مناسب. فايوه ياثر على القرارات. لازم نبدا نتحكم في كيف احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ممتاز ويساعدنا ويطور من مهاراتنا، لكن مع الاستخدام الصحيح فقط.
4: مره قرات عباره تقول انه الجيل القادم بيجينا جيل ما يفكر، لانه الحين حتى طلاب الجامعات، طلاب الكليات، بحوثهم الدراسيه، مشاريعهم كلها صارت بالذكاء الاصطناعي ويحصلوا اعلى الدرجات. ف ايش المشكله اللي بتواجهنا مستقبلا؟
3: اكبر مشكله انا اشوفها اذا استمر الوضع الحالي هي الاعتماديه على الذكاء الاصطناعي، وفعلا احنا ما ياسين نفكر وما ياسين نبدع. الابداع راح يقل، لان الذكاء الاصطناعي ياخذ المعلومه مثل ما هي، ما ممكن يطلع لك اشياء برا هذه المعلومه، ما ممكن يخترع اشياء ثانيه، خلاص هي هذه حدوده. الحين بتقول لنا اخترع لي كذا، ما ممكن يخترع، ما ممكن يجرب لك شيء جديد. هذا حس الابتكار، حس التفكير او التحليل المنطقي راح يروح، هي كمهاره ما راح تكون موجوده. راح يكون الطالب او الموظف او الانسان بشكل عام يعيش حياته اليوميه بناء على توصيات، راح يفقد. يعني احنا نشوفها كثير الحين في الايام، الناس يقول لك انا فاقد الشغف، ايش متى اخر مره سويت حاجه، متى اخر مره اكتشفت شيء، متى اخر مره لونت، متى اخر مره رسمت، متى اخر مره مارست حاجه تنمي عقلك؟ ما في. احنا طول وقتنا يا دم سكرولينج على السوشيال ميديا، يا نسولف مع شات جي بي تي، بس هذا اللي احنا جالسين نسويه. ففي خطر، في خطر كبير، لكن احنا بعدنا في مرحله قادرين ان نسوي له كنترول. احنا لما نبدا نسوي كنترول لنا ايش الاشياء اللي احنا نقبل ان نستخدم فيها ذكاء اصطناعي، وايش الاشياء اللي ما نقبل، يعني مثلا امورنا الاسريه، القرارات ما نقبل انه يقرر عنا، نقبل انه يوسع مداركنا، يشوف زوايا احنا ما شايفينها، يعطينا افكار، لكن ما نسمح له انه يقرر. القرار والتنفيذ احنا نتحمل عقباته، احنا نتحمل نتيجه هذا القرار. احنا ما نقدر نقول هو قال لي اخذ هذا القرار، من هو؟ ذكاء اصطناعي ما جبرك، انت لازم تشغل مخك، انت لازم انت تتحمل النتيجه. ما ممكن بكره مثلا يقول لك خلاص انا ما حصلت حلول انك تسوي فلوس، روح سرق بنك، تروح تسرق بنك وتقولهم في المحكمه لا والله ذكاء اصطناعي قال لي. انت تتحمل النتيجه، انت لازم تكون قادر بالضبط انك انت تفسر ليش انا اخذت هذا القرار عن قناعة تامة، ما بس لأن أحد قال لي. فهي الفكرة، الخطر أن كيف إحنا نستخدم الذكاء الاصطناعي، نوسع مداركنا، نفكر أكثر، نعطينا جوانب أكثر للتفكير، لكن ما يقرر، ما يأخذ عنا قرار. هي الفكرة في القرار نفسه.
4: الحين حتى إحنا لاحظنا في المحتوى اللي يبث حتى من جهات حكومية، يعني صار نوعا ما يخلو من الابتكار. يعني إحنا دائما نقول أفكار خارج الصندوق، الحين لما نتابع مثلا التواصل الاجتماعي، مؤسسات حكومية يكاد انها نفس الافكار، محتوى متقارب. يعني صار الابتكار والابداع، صرنا نلاحظ انه متشابه يعني فيما بينهم.
3: ما حد صار يفكر، فهو مثل ما قلنا شات جي بي تي اوريدي عنده كل شيء، لكن ما بيخترع لك شيء جديد، ما بيبتكر لك حاجه جديده. هو بيفكر بالمنطق، بالمنطق اللي عنده، بالافكار اللي اوريدي موجوده عنده، وبناء عليها بيعطيك الفكره، بيعطيك ان فكره ناجحه. الحين انت لما تجي انت بتشوف هل حد طبق هذه الفكره سابقا، بتشوف ان الكل طبق. اوكي بالضبط. ايش ممكن انا اضيف زياده على هذه الفكره؟ هنا يصير التفكير، هنا يدور الانساني، هنا اللي انت تتخلى فيه عن دور الذكاء الاصطناعي. انا وين لمستي الانسانيه فيه؟ ايش الفكره اللي انا اقدر اضيفها زياده على هذا؟ هو ما بيعطيك اياها، هذا لازم انت تبتكرها، لازم انت تتعب شويه، تفكر، تشغل مخك شويه عشان تطلع في فكره جذابه. صار المحتوى فعلا متشابه، صار يعني كل شيء نشوفه نفس الشيء، كل الافكار الترويجيه نفس الافكار، كل الرسائل الترويجيه نفس الرسائل. ما في سنسف انه واو في شيء جديد، كنا صرنا نمل نشوف هذه الاشياء اصلا. فيعني الفكره ان احنا اعتمادنا الكلي عليه، ناخذ الفكره مثل ما هي ونطبقها. متى بتضيف عليها لمستك انت كمؤسسه او كفرد؟
4: واحنا ما نتكلم الحين عن افكار كصيغه كمحتوى يقدم، نتكلم عنها كفكره،
3: كفكره،
4: كفكره تكون خارج الصندوق، فكره جديده، فكره انها تواكب المشروع او الـ الـ الـ يعني المهمه اللي احنا نريد ننفذها.
3: فعلا في ناس كثير

0: جابها من المجتمع اللي هو فيه، جابها من الأشياء اللي شافها قدامه وفكر فيها. فالإنسان بطبعه بطبيعته ينجذب للأشياء اللي تلمسه في بيئته. لما نجيب شيء من بيئة غربية ونحاول نفرضها على البيئة اللي معانا إحنا، طبيعي ما الناس ما تتقبله. نفس الشيء الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي إحنا قلنا من خلفه ثقافات غربية، لما نجي ونحاول نطبق الذكاء الاصطناعي ما نقدر. لما يعطينا الأفكار اللي يعطينا إياها ونحاول نطبقها في مجتمعنا ما نقدر. إيش يصير؟ يصير انفصال عن الواقع. هذا الإنسان يقول لك أنا أحس إن الناس ما تفهمني، شات جي بي تي يفهمني. هذه أكبر مشكلة الحين نواجهها مع المراهقين. أي ما أجلس مع أصدقائنا ما حد يفهمني، أنا بجلس أسولف مع شات جي بي تي لأن شات جي بي تي يفهمني. لا، هو يعطيك اللي أنت تريد تسمعه، بس ما شرط اللي أنت تريد تسمعه هو الصح.
1: بالضبط.
0: ما كل إجابة لغويا جميلة هي إجابة صحيحة. يعني ممكن يعطيك إجابة أوكي منمقة وجميلة وكل شيء، لكن ما هي اللي صح، ما هي اللي تناسب بيتك، ما هي اللي تناسب الوضع الحالي اللي أنت فيه. فهذا الدور الذكاء الصناعي ما يقدر يكون قاسي معك. أنت تحتاج ولي أمر، تحتاج صديق يكون قاسي معك يقولك لا اللي قاسي تسوي أنت غلط. شات جي بي تي يعني دائما يقول إحنا نستخدم كلمة يسلك لك، أنت تجيب له فكرة غبية يقول واو إنجاز عظيم، أنا أشوف أن الفكرة جميلة. لا، الفكرة غلط، من منبعها الفكرة غلط، لكن عمره الذكاء الصناعي ما بيقولك أنت غلط. عشان كذا أنت تحتاج هذا، يعني هذا المجتمع اللي حولك أنك ينبهك لا الفكرة اللي أنت تفكر فيها تعطيك منحنى غلط. ما يصير. لما يصير هذا التوجيه إيش يصير في مجتمعاتنا إحنا؟ لا، أنتم ما تفهموني، أنا ما حد فاهمني، أنا أروح للي يفهمني، بروح للذكاء الصناعي. وهذا واحدة من المخاطر اللي بعد ممكن أن نشوفها في المستقبل، هذا الانفصال بين الواقع وبين الحياة الإلكترونية.
1: طيب نرجع لطلاب الكليات والجامعات، ومن تجربة يعني خضنا تجربة مع متدربين يفقدوا المهارات الشخصية، يعني على سبيل المثال في كتابة الخبر الصحفي وغيره. أنا بنفسي قربت مع أشخاص كانوا عندنا متدربين، لما كنت أطلب منهم يكتبوا أخبار كلها كانت شات جي بي تي. في مرة من المرات كان عندنا طالبتين متدربات، طلبت منهن يعملن تقرير بس كتابة باليد، ولا واحدة سلمت التقرير خلال تقريبا ساعتين أو ثلاث ساعات. فإحنا يعني قادمين على مشكلة كبيرة، طلاب خريجين معدلاتهم عالية لكن موهبة ما موجودة، أفكار جديدة ما موجودة، حتى على مستوى العمل. يعني احنا نتكلم مثلا عن قسم الصحافة مثلا، ما حد يعرف يكتب أخبار، صار كلهم شات جي بي تي. فإيش الحلول؟ إيش ممكن تسوي الكليات والجامعات عشان تعالج هذه المشكلة وإنها تخرج أشخاص فعلا هم يفكروا وأشخاص فعلا مبدعين؟
0: هي مهارات، فهي أنت لما تمارس المهارة، المهارة تقوى عندك وما تقدر تمنعهم من استخدام الذكاء الصناعي، لكن نقدر نوجههم بطريقة استخدام الذكاء الصناعي. يعني على سبيل المثال، بدل ما أقول للذكاء الصناعي اكتب لي الخبر الفلاني، أنا بكتب ملخص الخبر وبرسله للذكاء الصناعي، أعطيه أقول له إيش الأشياء اللي ممكن أنا أضيفها لهذا الخبر، فهو يعطيك أفكار، يعطيك زوايا مختلفة. بعدين ترجع مرة ثانية تسأله، حاجني في هذا الخبر كخبير، أنت كتو يعني خبير ذكاء اصطناعي كخبير صحفي، حاجني في هذا الخبر، بيعطيك أن نقاط، أن مثلا لا المفروض أنت كذا، هل أقدر أنا أحاج عن الخبر أنه خبر قوي؟ ممكن أستفيد من الذكاء الاصطناعي، لكن ما أعتمد عليه أنه يعطيني الخبر بصورة النهائية.
1: طيب هذا الكلام اللي هو ممكن يقتنع فيه البعض، لكن إحنا كيف ممكن نكبرهم أنهم هما ما يستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي؟ يعني حتى أنا اطلعت على مشاريع رسالة ماجستير دكتورة كلها معمولة بالذكاء الاصطناعي، يعني الأشخاص ما بحثوا بنفسهم.
0: أيوه.
1: إن الذكاء الاصطناعي يعطيك رسالة جاهزة بالمصادر بكل شيء. إحنا كنا سابقا في الكليات لما كنا ندرس كان عندهم نسبة الكوبي.
0: أيوة، ترنت إن.
1: هل في أدوات ممكن تعالج هذا الموضوع؟
0: بالضبط، في الجامعات، في حاليا يقول لك إحنا بنقيس نسبة استخدامك للاي اي في البحث مالك ويطلع، لكن كم دقة هذا البحث؟

0: نفسه. هي الفكرة أنك أنت لما بتكتب البحث مجرد ما تدخله في الذكاء الاصطناعي طريقة الصياغة للبحث راح تتغير، فطبيعي راح يقول لك أن النسبة عالية. إحنا ما ممكن نمنع استخدام الذكاء الاصطناعي، هو جزء، هي أداة. إحنا كيف نستخدم الأداة؟ يعني بنقارنها نفس لما ما بدينا نقارن سابقا لما طلعنا الحسابات، ما لغت الرياضيات الحسابات. يعني علم الرياضيات موجود لكن صار أسهل باستخدام الحسابة.
1: بس كنا في أيام المدارس ما يسمحوا لنا نستخدم الحسابات في الاختبارات مثلا.
0: أيوة صح، فيعني أنت ما مسمح لك تستخدمه، لكن الحين لا، صرت أنت تستخدمه تعتمد عليه، لكن عرفت كيف تستخدمه، تعلمت كيف تستخدمه. نفس الطريقة بالنسبة للذكاء الاصطناعي، يعني البحث في جوجل نفس الشيء، كان في البداية يقولوا لك لا ممنوع لازم تبحث في كتب، بعدين يقول لك لا أنت لازم تعرف كيف تستخدمه وتوثق المصدر وتطلع المصدر الصحيح اللي مستخدمنا منه. نفس الشيء في الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي هي أداة، أنت كيف تستخدمها. إحنا لازم نوصل لمرحلة أن الجامعات والكليات يقولوا لك أن إحنا نسمح باستخدامك في الذكاء الاصطناعي في مثلا في البحث عن المصادر، لكن أنت تراجع المصدر وتلخصه. فإحنا لازم نحط شروط، وين مسموح لك أنك تستخدم الذكاء الاصطناعي وكيف مسموح لك تستخدم الذكاء الاصطناعي، بعدين إيش الأشياء اللي ممكن أنه لا أنت تحتاج تسويها بنفسك.
1: كيف ممكن يتأكدوا أنه هو بحث فعلا؟
0: هنا عاد يجي العرض ما بعد البحث،
1: لما المناقشة،
0: المناقشة هنا تبين أنت يعني ممكن يعني يكتب لك بحث ويطلع من الذكاء الاصطناعي ويعيد صياغة البحث بالكامل بكلماته، أنت ما بد ممكن تعرف. لكن لما بيعيد صياغة البحث بكلماته هو بيتعلم المهارة، هو بيفهم إيش داخل البحث. لما بيجي يناقش، إذا كان جايب لنا من الذكاء الاصطناعي بدون ما يراجعه وبدون ما يمر عليه وبدون ما يفهم هو إيش فيه، ما بيقدر يناقش، بيكون صعب عليه النقاش. لكن لما يكون هو مر على كل شيء موجود في الذكاء الاصطناعي وفهم إيش اللي موجود فيه وخذ المعلومة، هو اختصر على نفس الوقت، بدل ما يبحث في المصادر كلها ويلخص وكذا، الذكاء الاصطناعي لخص له فاختصر على نفس الوقت. يجي دوره أنه يفهم، يجي دوره أنه يستغل هذه المعلومة بشكل صحيح، ما مجرد أنه يأخذها ويحطها في الرسالة وخلصنا.
1: وممكن بعد يعني نرفع نسبة الاختبارات العملية.
0: أنا أشوف هذا شيء ضروري جدا، يعني بسبب أن الناس صارت بعد كوفيد تعتمد على حتى التعليم أونلاين، العمل عن بعد، كل هذه الأشياء، إحنا ما صرنا نمارس حياتنا بشكل طبيعي. يعني الحياة الطبيعية إحنا ما صرنا نعيشها مثل ما كنا نعيشها، ما صرنا نمارس أبسط المهارات. أبسط المهارات إن مثلا كيف تتكلم مع الناس، كيف تعرف عن نفسك، يقولك لا ما أعرف ما أريد، كيف تخلق حوار بسيط مثلا واقفين في مكان مريت مع أحد، كيف تبني هذه العلاقة، كيف تبني هذا التواصل. ما صرنا نبني علاقات، ما صرنا نتواصل مع الناس مثل ما كنا. هي ذي مهارات. الذكاء الاصطناعي بسبب اعتمادنا عليه وان احنا ياسين نعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، ياسين نفقد كل المهارات الاجتماعية، فمهارات التواصل، مهارات القيادة، مهارات التعامل مع الجمهور، تعامل مع الناس بشكل عام، كل هذه المهارات احنا مع الوقت كمية الناس اللي ياسين تمارسها بشكل صحيح ياسين قل، وما صرنا عارفين. يعني كل اللي نعرفهم يقولوا لك خلف الشاشة
1: بالضبط.
0: زين، لما نجي في الطبيعة، لما نجي في الواقع، أواجهك وجه بوجه ما نعرف نتكلم.
1: وفعلا يعني في بعض الأشخاص يقولوا الجيل القادم بيكون جيل ما يناقش ولا يستطيع التحدث ولا يقاري بالأفكار العلنية. يعني
0: فعلا، ويعني هذا نشوفه بصراحة في بيوتنا، يعني حتى ما نروح بعيد في بيوتنا، لما نشوف ندرس مع الأطفال، لما تسأل شيء يقولك ما أعرف، زين إيش رأيك في كذا، ما أعرف، زين إيش تريد تأكل، ما أعرف. ما صار فيه شخصية، صار عندنا يعني الجيل اللي ياسين شاء الحين صار يعتمد على كل شيء ما خلف الشاشة. يعني يقولك انه اوكي لحظة بشوف المشهور الفلاني وين ما اكل امس، ليش ما صار ان عندك انت تقدر تفكر انت وش تريد تاكل. هذا الجيل اللي الحين ناشئ نشوفهم في كل مكان، يقولك ما اعرف، يتبع الموضة، يتبع الترند. زين، ما يصير، ما كل شيء انت ممكن انك تسويه في ذا السن، لا اريد انا بس كذا. فصار اتخاذ القرار كمهارة ما موجود. هذه أبسط المهارات، أنت كيف تقرر في حياتك فصار ما موجود. أنا كيف أتواصل مع الناس، أنا لما عندي حاجة، لما أدخل مقابلات كيف أنا أقدم نفسي بأفضل صورة في المقابلة، ما في. لا وبعد يعني مع الجنزي ومع الجن ألفا اللي الحين جاي، يقول لك انا ام انتايتلد، انا وجودي بس هنا يكفي، انت ما لازم تسالني شيء في المقابله. فصار هذا شعور الانتايتلمنت جاهم بشكل كبير. زين انت عشان تكون انتايتلد انت تحتاج مهارات.
1: بالضبط.
0: وين مهاراتك؟ كيف انا اقدر اوظفك؟ كيف استفيد منك؟ يعني بيكون حياتنا فقط على شات جي بي تي او على ان كيف انت تمارس حياتك خلف الشاشه؟ زين في الواقع احنا نحتاج ناس تنزل الميدان تشتغل. لا.
1: طيب البعض يؤمن بنظريه المؤامره وانه احنا امام مشروع عالمي، يعني يهدف انه يجعل البشر تدريجيا اقل تفكير واكثر اعتماد على الاله. ايش رايك في هذا الكلام؟
0: بغض النظر عن وجود مؤامره، الانسان بطبيعته يريد شيء سهل، يريد كل شيء بسرعه، ما يريد يتعب، يدور الراحه، الكمفورت زون، يريد يعيش في الكمفورت زون هذه اللي انا خلاص وجدت راحه، وجدت هنا، انا اريد اعيش في هذا المكان، انا حصلت حد يفهمني، ما اريد حد يعارضني. الانسان بطبيعته يميل لهذا الجانب. فلما نشوف انه يعني حتى لو ما في مؤامره، حتى لو ما في ناس خلف هذا كله يعني ستقود هذا الجهود، الانسان بنفسه راح يودي نفسه لجانب انه يعتمد بشكل آلي على الاله.
1: طيب انت تؤمني انه ما شيء مؤامره، ما في استهداف للعقول البشريه؟ يعني
0: هذا عاد موضوع سياسي طويل عميق، بس انا لا اشوف ان ما في مؤامره حقيقيه، هي فيها ضعف في اتخاذ قراراتنا احنا، فنضطر ان نعتمد على الاله. لكن لا ما في،
1: يعني حتى احنا تحدثنا على انه تحديد حتى الاجابات، اجابات الذكاء الاصطناعي محدده بشخص.
0: ايوه بس يعني نفس الشيء، يعني احنا كدوله لا بدينا نبني انما هذه اللغه الكبيره مالنا. فانا الحين اول ما يصير هذا ناضج انا بطلب من الشعب لا تستخدم هذه لانه ما يناسب ثقافتنا، استخدم هذه. هنا يجي دور الوعي عند الناس، دور الوعي انه ايش إن أنا ليش استخدم هذا، ليش ما استخدم هذا، هذا سهل وهذا موجود، هذا انا متعود عليه، لكن في المقابل هذا يحميني، هذا يناسب مجتمعي اكثر، هذا يناسب ثقافتي اكثر. فكمية الوعي في الأفراد بيكون هو اللي يحدد هل أنا فعلا أمشي في هذا المسار وأعطي معلوماتي لكل حد اللي ممكن يبني مؤامرة بناء عليها، أو أني أنا لا أحمي نفسي، أحمي بياناتي، أحمي وطني بناء على أني أنا أستخدم اللي موجود هنا حتى لو ما كان سهل، حتى لو كان جديد وأنا ما متعود عليه، لكن أنا أساعد أني أنا أطور من هذا الشيء. فهي نسبة وعي أكثر من أي شيء ثاني.
1: طيب هي عندنا إحنا نماذج معينة أو خلنا نقول نماذج محدودة للذكاء الاصطناعي اللي استخدمها كل ملايين من الأشخاص،
0: صح؟
1: فهي راح تكون هذه النماذج، ما في نماذج ثانية، يعني كل الأشخاص يحصلوا إجابات من نماذج محددة،
0: صح؟
1: يعني هذا يعطينا أنه التفكير يكون محدود
0: فعلا. هي النماذج محدودة لأن هي أصلا تقنية جديدة، يعني الLLM Large Language Modeling نماذج اللغة الكبيرة اللي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي لا زالت محدودة وكتقنية بعدها حديثة. لكن خلاص كل الدول في حتى شركات يقول لك لا أنا أبني موديل خاص فيني أنا. في أكبر شركات الغاز في عمان تبني، قالت لك غاز ونفط، تقول لك لا أنا خلاص أنا ما أسمح لموظفيني أنهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي اللي موجود، لا أنا بنيت ذكاء اصطناعي خاص فيني، بنيت لارج لانجويج موديلنج خاص فيني. نفس الشيء الحكومه دشنت مبادره معين AI اللي هي خاصه لموظفين الحكومه، ما مفروض انهم يستخدموا الذكاء الصناعي اللي موجود، يستخدموا الذكاء الصناعي اللي تم تاسيسه خاص للحكومه. فهو بيطلع في مودلز جديده، وكل يوم في يطلع مودلز جديده، يعني الموديل الصيني في اكثر من 3 مودلز صينيه طلعت، فثقافته مختلفه تماما، لما تتكلم معه مختلف تماما، صارت مقارنه بين شات جي بي تي وبين كلاود AI. لما يقول لك لما اطلب من شات جي بي تي شيء يقول لي ممتاز سؤالك جيد، لما اطلب من كلاود يقول لك ايش هذا السؤال الغبي. فهذا ثقافه مختلفه تماما. فهي المودلز جالسه تطلع، يعني خلال احنا 2-3 سنوات بيكون عدد مودلز كثير، يعني عدد لا محدود، انت تختار ايش اللي تريده. الناس نرجع نقول ايش، الناس تميل للترند، هذا والله ترند احنا بنستخدمه، كل الناس تستخدمه، أنا أمشي معاهم. وهي يمكن ما مؤامرة ولكن هي سياسة القطيع، لا إحنا دائما نمشي في القطيع، وين الناس رايحة أنا أروح معاهم. زين لا يمكن هذا ما يناسبني، يمكن هذا يسبب لي مشاكل، يمكن هذا ما أبني أنا عليه ثقافة صحيحة. هنا ما في هذا الفكر، هو اللي غائب حاليا، أن أنا كيف أحكم هذا الموديل الخاص بالـ AI يناسبني أو لا.
1: طيب الحين تكلمتي عن نماذج في قطاعات معينة، قطاع النفط والغاز والقطاع الحكومي، يبقى القطاع المجتمعي. يعني اليوم مثلا الخوارزميات اللي نحصلها في هذه النماذج العالمية، يعني تستطيع بطريقة مباشرة وغير مباشرة أن تأثر يعني على الناس من في قيمهم
0: فعلا،
1: في قناعاتهم. يعني ما زالت المشكلة موجودة، حتى ولو إحنا مثلا في عمان فتحنا نماذج، بس هذه النماذج كلها مرتبطة بالقطاعات ما مرتبطة بالمجتمع.
0: في نموذج تم تدشينا قريبا، ما يحضرني اسمه، إذا ما غلطانا سامي AI. سامي AI مخصص للمجتمع، تم بناء على الثقافة العمانية، لكن الحين يجي علينا إحنا كوعي كأفراد. أنا شفت إعلاناته في الشاشات صراحة، إذا ما غلطانا اسمه أنا سامي AI. سامي AI فكرته أن هذا موديل خاص للشعب العماني، في الثقافة العمانية، في كل شيء عماني أنت تحتاجه. دول الخليج الثانية نفس الشيء بدأت تبني موديلز خاصة فيها للمجتمع. لكن نرجع نقول مرة ثانية سياسة القطيع، أنا كفرد في هذا المجتمع أنا ما أنظر فقط لهذا المجتمع، أنا أنظر للعالم كله وين رايح. أنا أشوف أنه وش الترند في السوشيال ميديا، والله كلهم يستخدموا كلاود، جات فترة نقص عدد المستخدمين أوبن AI كلهم توجهوا للكلاود، بعدين كلاود غيرت الموديل، صار ما تعطيك مساحة كثير، تعطيك توكنز، فعندك عدد حروف معين بناء عليه أنت تستخدم الكلاود. رجعوا كلهم لوين؟ لأوبن AI. ليش؟ لأنه مفتوح، فالناس تدور السهل، ما تريد تتعب، تريد شيء سهل وتعودت عليه وخلاص. لكن يعني نرجع لأهم مهارة تكلمنا عنها سابقا اللي هي الحكم، كيف أنا أحكم أن هذا يناسبني أو لا. ففي مودلز في المجتمع العماني بدأت تطلع، فيها في مودلز متخصصة في القطاعات يعني مثل ما تفضلت، لكن في مودلز خاصة اللي هي للثقافة العمانية. لازم أخبرك إيش اسمه هذا، أتوقع سامي AI إذا ما غلطانة.
1: أيوة.
0: أيوة.
1: ما أعتقد أنه انتشر إعلاميا.
0: أنا شفت إعلانه في ساين بوردز، بالبوردز عند الإشارات في أكثر من مكان.
1: هل هو حكومي ولا قطاع
0: لا لا لا خاص؟ هو قطاع خاص. فتم تدشينه قريبا من شهرين 3 شهور فقط.
1: طيب هذا نموذج، وممكن يكون من القطاع الخاص، يمكن البعض يرى نفس الشيء أنه موجه
0: بطريقة. فعلا هو دائما في جميع الحالات، سالفة أن الذكاء الصناعي غير موجه ما فيه، الذكاء الصناعي في شخص يبني، في إنسان يبني في الخلف، هذا إيش ثقافته وإيش معتقداته هو اللي راح يتغذى، فطبيعي أنه يكون موجه. لكن لما يكون موجه من ثقافة غربية غير لما يكون موجه من ثقافة عربية أو مثلا ثقافة عمانية. فهي الفكرة من هذا الموديل أنه لا، ثقافة عمانية، فحتى لو قطاع خاص لكن مخلين الكور مالهم والأساس ثقافة عمانية. أنا ما أمشي على المعتقدات الأيديولوجية أو الاعتقادات الغربية.
1: طيب سؤال، متى يجب أن نتوقف؟ يعني إيش الأشياء اللي نتوقف السؤال عنها لأدوات الذكاء الاصطناعي؟
0: سؤال جدا ممتاز، حسيتني شوية الذكاء الاصطناعي سؤال جدا ممتاز، لكن أرى أنه مهم أنك تعرف إيش المعلومات اللي أنا ما أريد أشاركها، أنا ما أريدها أنها تكون موجودة ومتاحة في الأونلاين. في معلومات معينة ما مفروض أنك أنت تشاركها، في معلومات اللي مثلا أنت تبحث عن معلومة معينة تريد توسع مداركك فيها، تريد تفهم زواياها المختلفة، ممكن فهناك نسأل. لكن حتى استخدامنا للذكاء الاصطناعي لازم يكون محكم الاستخدام، يعني أنا ما أخلي يقرر عني أبدا، أنا أعطيه الاحتمالات وأطلب منه إيش تحتاج تعرف أكثر عشان تعطيني كل الاحتمالات الثانية، تسأله. يعني أنه لا تعطيه حقائق وخلاص وتقول له عطني قرار، لا أبدا، دائما عطى المعلومة وانت يعني حاجة في المعلومة اللي يعطيك إياها، إيش مصادرك، هل عندك المعلومات الكافية عشان أنت تعطيني هذه النصائح أو تعطيني هذه التوصيات، التوصية انبنت على أي موديل، ممكن نسأل هذه الأسئلة. فإحنا ما ناخذ، ما نعطي إحنا إيش نريد وناخذه خلاص، لا، إحنا لازم نحلله، لازم نرجع من وراء AI ونفكر ليش أعطاني هذه المعلومة، كيف أعطاني هذه المعلومة، هل عنده كل المعلومات الكافية، واحدة من طرق الاستخدام اللي دائما أنا أستخدمها، ما أطلب منه يعني أنه مثلا سوي لي كذا كذا كذا، أقول له اسألني الأسئلة اللي تحتاج تعرفها عشان تنصحني في موضوع 1-2-3. فهو يعطيني مثلا 10 أسئلة، أنا بشوف الأسئلة، ما كل الأسئلة أنا أقدر أجاوب عليها، في أسئلة أنا أتحفظ بالرد فيها،
1: ممكن تكون خاصة إجابات خاصة.
0: أيوة، فأنا أقول له بغض النظر عن هذا السؤال، هذا السؤال لا تتطرق له، عطني هذه الجوانب فقط، هذه الجوانب إيش ممكن إحنا الأسئلة اللي تحتاج تفهم وتعطيني بناء عليها تحليل. فبدال ما أنا أجلس أمسك ورقة وقلم وأبدأ أسوي إيش البروز آند كونز لكل قرار، هو يسوي لي إياها في 3 ثواني، فهو يختصر علي الوقت، لكن ما يعني إنه هو يقرر عني، هو يعطيني إيش الزوايا اللي مفروض أنا أفكر فيها بشكل أسرع.
1: طيب هذا إحنا وإحنا ناس كبار ممكن إن نعرف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، نتكلم عن الأطفال مثلا، ما شفنا توعية السن متى أو السن المناسب للأطفال إنهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي؟
0: الأطفال بدون استخدام ذكاء اصطناعي، بدون وجود ولي أمر، لا، لأن الذكاء الاصطناعي بيبدأ يجره في أسئلة ويجره في أسئلة، بيصير عنده إدمان يريد يسولف مع الذكاء الاصطناعي، فبدون وجود ولي أمر يراقب هذا الوضع، لا. زائد أصلا أغلب المودلز حتى الغربية يقول لك أقل عن 18 إحنا ما نعطيك أكسس، في اشتراط في كل المودلز الغربية يقول لك لا أقل عن 18.
1: شات جي بي تي ما في،
0: لا، يقول لك أن هل أنت أكبر من 18 طبعا تتسوي.
1: يعني حتى مثلا لما نجي للألعاب الإلكترونية فيها بعض الألعاب فيها سن معين.
0: لا شات جي بي تي فيه بلس 18 فيه، كلاود فيه بلس 21 لأن الثقافة الصينية عندهم
1: بس هو يكون متاح عند الأطفال.
0: أيوة، أنت لما تتسجل أنت تختار أن هل أنت إنسان فوق 18 تسوي يس وتعطي طفلك، لا ما يصير. فهنا لازم يكون حتى لو الطفل بيستخدمه لازم يكون في ولي أمر يتابع، لكن بشكل عام أصلا أغلب المودلز يقول لك لا للبالغين فقط، ما مفروض أقل عن هذا السن يستخدمه. بالنسبة للأطفال في ألعاب مبنية على الـ AI ممكن نعطيهم الألعاب، لكن ما نعطيه شات بوت، ما نعطيه محادثة يتكلم معه ويحادثه ويناقشه، لا.
1: يعني حتى لسن الأطفال احنا ما نتكلم عن دردشات وعن أشياء خاصة، نتكلم حتى عن مشاريعهم في المدرسة. يعني احنا نلاحظ الحين انه خاصة من سن 10 سنوات انهم يستخدموا حتى في مشاريعهم المدرسية وبإشراف أولياء الأمور، هل هذا مناسب أصلا لتفكير الطفل المستقبلي؟
0: لا، في هذا السن أنت تبني أصلا عقل الطفل، فإذا من هذا السن بيبدأ يعتمد على مصدر خارجي أنه يعطيه المعلومة جاهزة، متى بيفكر؟ متى بيبني مهارة أنه هو يفكر ويحلل يوصل لنتيجة؟ فمن وجهة نظري الشخصية لا، ما مفروض.
1: طيب الحين خلنا نعطي نصيحة لأولياء الأمور.
0: نصيحة لأولياء الأمور،
1: أيوة، استخدام أطفالهم لأدوات الذكاء الاصطناعي في مشاريع المدرسية وفي حياتهم بشكل عام.
0: ممكن أن نحد الاستخدام، نفس لما نحد استخدامهم للسوشيال ميديا نحد استخدامهم للذكاء الاصطناعي، يعني يدخل مثلا يبحث عن معلومة أو مصدر معلومة معينة وخلاص، بعدين هو يكمل العمل على هذه المعلومة أو يأخذ المصدر ويكمل يشتغل عليه، بس ما يعتمد عليه أنه يعمل له مثلا المشروع بشكل كامل في الذكاء الاصطناعي. فحتى استخدامه للذكاء الاصطناعي يكون يبحث عن معلومة بشكل أسرع، يأخذ المعلومة بعدين الطفل يكمل عليها مشروعه، ما يكون استخدام أنه يبني المشروع بشكل كلي على الذكاء الاصطناعي. في ذي الحالة لازم ولي الأمر يكون موجود، فهو يشوف طبيعة الأسئلة اللي تنطرح، يشوف طبيعة الإجابة اللي تنطرح ويوجه ابنه أو بنته أن هذه الإجابة ما تناسب، أو مثلا هذه الإجابة مغلوطة، أنت أبحث عنها بشكل أفضل. فواحدة من أهم المهارات اللي كل حد لازم يتعلمها هي مهارتين: هندسة الأوامر، كيف أنت تبني أمر للذكاء الاصطناعي؟ 2 الحكم على نتائج الذكاء الاصطناعي، كيف أنا أحكم على نتيجة الذكاء الاصطناعي أنها مناسبة، سواء مناسبة لهذا السن، مناسبة لهذا الموضوع، مناسبة لهذا الثقافة، مناسبة لهذا المشروع. فإحنا نحكم عليها، لازم يكون عندنا يعني من البداية معايير أن إيش الإجابات اللي إحنا نقبلها، إيش الإجابات اللي إحنا ما نقبلها.
1: يعني أنا أذكر في مرحلة من الدراسة كانوا يطلبوا منا أن نكتب باليد، يعني هذه كانت واحدة من الحلول اللي قدموها.
0: فعلا طبعا في ناس بيقولوا لك لا وليش واليد وبيبرلس وولد وعالم بدون ورق، لكن اصلا هذه الكتابه باليد
1: تنميه عقله هذا الطفل.
0: ايوه انت تبني الخلايا الدماغيه، هذه الحركه تبني فيه خلايا، تبني تسوي كونكشن، تبني دماغ اقوى اصلا، انت كانك تمرن اصلا عضله دماغ، فهو لما يكتب تتمرن عند العضله، بعدين يقولوا لك لا لازم يكتب باليد الثانيه يحاول، ليش؟ عشان الفصل الثاني من الدماغ يتنشط، وفي تمارين هو لازم يسويهن، اذا هذه التمارين راحت كيف انت راح تبني عقل هذا الطفل؟ كيف راح يتجهز انه يستقبل معلومات جديده؟ كيف يتجهز انه يمارس مهارات جديده؟ ف يمكن الكتابه واحده من اكثر الاشياء اللي الحين كل حد يعني شجع عليها، ما بس الكتابه، ارسم، لون، مارس اشياء بايدك. ليش؟ لان هذه الاشياء هي اللي تبني خلايا واعصاب جديده او خلايا عصبيه جديده في دماغك. كثير قصص طبعا شاركنا، قصه صديقتي اللي تسمي شاتو، فمعاملتنا معامله الصديق، في قصه اللي صار بينها مشكله هي وزوجها واشتد بينهم النقاش، اول ما طلع من البيت راحت للذكاء الاصطناعي تساله، والله صرخ علي وصار كذا وما احترمني، هي اوريدي عطت الحكم، فالذكاء الاصطناعي مثل ما قلنا دائما راح يتعاطف، بس هو سمع طرف واحد وراح يبني عليه لغه التعاطف وراح يعطي اعطاها جواب فعلا انه لا انت ما مفروض تقبلي ان في بيتك ويصرخ عليك، فانت لازم تطلعي من البيت، وطلعت فعلا من البيت. في المواقف اليوميه
1: فصلت
0: هذه البنت، ايوه انفصلت طبعا، هذا كان كومبينيشن، هذا قصتها كانت كومبينيشن بين الذكاء الاصطناعي وبين الابراج، فان البرج يقول كذا كذا كذا والذكاء الاصطناعي قال لي كذا وانا خبرته ان انا برجي كذا، فقال لي هذا البرج مع هذا البرج لا يمكن انهم يعيشوا مع بعض،
1: طلقوا
0: انفصلت. ففي شفنا في شفنا قصص كثيره. في مره جاني شخص مقابله عمل، فوصل معي للمكتب، دخلنا المقابله، ليش انت تريد تشتغل في ذا المكان؟ والله انا سالت شات جي بي تي وقال لي ان هنا البيئه جميله. كيف سألت شات جي بي تي؟ من وين شات جي بي تي جاب هذه المعلومة؟ يعني كيف وصل المعلومة أنه يعرف داخل المؤسسة إحنا بيئة جميلة ولا بيئة ما جميلة؟ زين إيش أنت تريد أهدافك؟ إيش تريد تحقق؟ أنا ما عندي أهداف، أنا أريد أجلس كذا. لا ما يصير، أنت لازم يكون عندك أهداف تحققها. زين عادي ممكن أسأل شات جي بي تي لأنه هو يعرف كل حياتي. ما يصير شات جي بي تي يعرف كل حياتك، فيها مشاكل هذه، شات جي بي تي يعرف كل حياتك،
1: فقد حتى القدرة على التواصل،
0: ما يقدر يتواصل. ايوه صار صعب. في بنت كانت
1: وظفته هذا الشخص،
0: لا هو كان بعده خريج اصلا، كان يبحث عن اون جوب تريننج، بس ما صار له، يعني ما كان من ضمن الناس اللي اخترناهم معانا. في بنت، انا من النوع اللي احب الاتصالات، فانا دائما اذا في موضوع ما احب اي تكست، انا اتصل ونخلص الموضوع في اتصال. ففي بنت كل ما اتصل فيها تعطيني مشغول، وفي عندنا موضوع يعني عمل، فرسلت لي مسج تقول لي لا أنا ما أقدر أتكلم بالتليفون، إذا في شيء رسلي لي. بعدين مسويت لي كوبي بيست من شات جي بي تي الرد،
1: وهذه في محادثة شخصية يعني،
0: محادثة أيوة محادثة عادية، فشات جي بي تي عطاها الرد، فهي عطتنا المسج إنه إيش أرد. فأول مسج جاي من شات جي بي تي إنه ليكون الرد مناسب يجب أن تقولي كذا كذا كذا، مسوية كوبي لهذا الكلام،
1: يعني حتى ما
0: صلحها، يعني ما تعبت شالت الهدر مال الرسالة، لا جابت الكلام كذا. فأنا أقولها كيف يعني؟ قلت لي ما قدرت وايد أفكر، أنا مشغولة.
1: هو هذا الموضوع اللي إحنا نتكلم فيه، إنه صار الذكاء الاصطناعي هو اللي يفكر بدل الشخص.
0: صح، ما صار يعني الإنسان صار ما يفكر، صار يريد كل شيء بسرعة. قصة ثانية، في صار مشكلة بين أخت وأختها، فأنا كان معي الأخت الكبيرة، فأنا أقولها بادري وما يصير والعلاقات الأسرية ومهم وأنت بادري كلمي أختك وكذا، فتقول لي زين، فبدأت تكتب، فأنا أقولها إيش تكتبي لها؟ قالت لا أنا خبرت شات جي بي تي القصة، هو راح يكتب لي الرسالة المناسبة. مشاعر أخوية يعني، هذه إن علاقة أخوية، مفروض أنت أكثر حد يعرف أختك إيش تريد تسمع، ما مفروض تجيب الرسالة من شات جي بي تي. فصار حتى هذه العلاقات الأسرية صار فيها ضعف، صار أنا ما أعرف هي إيش الطريقة اللي أنا مفروض أتكلم فيها معاها، إيش الأشياء اللي هي تريد تسمعهن، إيش خطأي أنا وكيف ممكن أنا أصلحها وأكتبها في الرسالة، صار صعب.
1: يعني ممكن شات جي بي تي جالس حولنا إلى آلات بطريقة غير مباشرة.
0: صح، ممكن صرنا نفقد الشعور. بعدين نجي ونقول احنا فقدنا شعورنا، فقدنا الشغف، احنا ما نحس بالفرحة، لان انت ما عشت مشاعرك، انت ما عبرت عن مشاعرك، انت خليت شات جي بي تي يكتب مشاعرك لك. متى بتعيش الشعور؟ متى بتعبر عنه؟ متى بتحس فيه؟ فاحنا عايشين عصر السرعة حقيقي، يعني كل شيء نريده بسرعة. حتى ان نفكر في مسج نكتب مسج، لا نريد هذا المسج بسرعة. زي المسج ترى صح كلمات وحروف، لكن في مشاعر
1: مبنية على مشاعر،
0: مبنية على مشاعر. انت ما ممكن هذه المشاعر تكتبها لك آلة وتوصل نفس الشعور، حتى لو كتبتها بنفس المعنى اللي انت تريد توصله ما فيها الشعور، هي تكون فاقدة للشعور.
1: هذا واحنا نتحدث عن 3 سنوات، كيف كيف تتصور السيناريو بعد 10 سنوات من اليوم؟
0: في مسارين، يعني ان نستمر في هذا المسار ونكون فعلا يعني احنا نصير الآلات، والآلات هي اللي تصير تمشي كل شيء، او انه يصير وعي اكبر. يعني احنا ممكن نبدا نبني الوعي هذا، وجالسين نشوف ان الجامعات والكليات والورش بدا الكثير يتكلم ان الذكاء الاصطناعي ترى آلة، هي أداة لا تعتمد عليها في كل شيء. فصار مثل هذا البودكاست الحين احنا نتكلم انه لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي بكل شيء، ساعده أنه يوصل لك معلومات أكثر، يفتح لك أفكارك أكثر، يوسع مداركك للتفكير أكثر، لكن لا تخليه قرر عنك. إذا زاد هذا الوعي لا بيكون إحنا فعلا قادرين نستفيد من الذكاء الاصطناعي ونسخره بشكل مناسب، إن إحنا نبني ثقافات ونبني أمم ونبني اقتصادات دول، أو إن لا الجانب الآخر اللي إحنا أصلا نعتمد عليه بشكل كلي نفقد حتى حس الحياة.
1: طيب الحين أنت كمختصة كيف نرفع الوعي؟ هل يحتاج لنا شغل طويل؟
0: يحتاج، كل شيء يحتاج شغل كثير، كل شيء. يعني انت كيف توصل هذه المعلومة لأكبر عدد من شريحة من الناس؟ كل حد صار يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعني انا صرت اعتمد على الذكاء الاصطناعي، انت صرت تعتمد على الذكاء الاصطناعي. انا اعرف رؤساء وحدات في الدولة، يعني مسؤولين كبار في الدولة يقول لك أنا جبت فكرة المشروع من الذكاء الاصطناعي. زين، هل الفكرة قابلة للتطبيق؟ هنا نجي لمهارة أن نحكم عقلنا. زين، أنت ممكن تستفيد منه، ممكن تبحث فيه، ممكن يعطيك أفكار، لكن لازم أنت بعدين تحلل هذه الأفكار قبل لا تروح وتتكلم فيها. فهي الفكرة أن نبني هذا الوعي، أن أوكي إحنا ما ضد أنك أنت تستخدم الذكاء الاصطناعي، أنت تحتاج الذكاء الاصطناعي تستخدمه، لكن ما نعتمد عليه في كل شيء في حياتنا، ما نعتمد عليه ياخذ قرارات، ما نعتمد عليه يبني حياة، ما نعتمد عليه يعني ايش احنا نسوي في يومنا. نستفيد منه كنا جوجل سيرش، بدل ما يكون هناك في جوجل سيرش تروح وتبحث، شات جي بي تي نعامله بنفس المعاملة، نبحث عن المعلومة بعدين احنا نتصرف في المعلومة، بعدين احنا نقرر المعلومة تفيدنا او لا، بناء عليها احنا نبني حياتنا. فبناء الوعي ما سهل، ما سهل بناء الوعي، لكن يجي هنا دور كل حد في المجتمع، من أفراد، من مؤسسات، من مدارس، من جامعات، من كليات، كل حد في المجتمع يلعب دور كيف احنا نبني هذه الثقافة.
1: بس قبل بناء الوعي، هل فعلا هناك استشعار للخطر؟
0: للأمانة لا، أنا أشوف احنا في ذروة المتعة في استخدام الذكاء الاصطناعي، ما حد يجلس يحس بالمشاكل بشكل صحيح. طبعا في كل شيء، يعني هذه سنة في الحياة أن كل شيء يبدأ صغير يكبر يوصل للقمة بعدين طبيعي راح ينزل. الحين إحنا في القمة، يعني إحنا خلال هذه 3 سنوات وصلنا للقمة، فالحين خلاص بيبدأ لا شعوريا أصلا استخدام الذكاء الصناعي يكون خطرة أكبر من فائدته. إحنا كنا نستفيد نستفيد نستفيد وصلنا هنا، الحين راح يصير العكس، الاستفادة راح تقل، الخطر راح يزيد.
1: إحنا ما وصلنا للقمة بعد،
0: قريب القمة، يمكن خلنا نقول قريب القمة. احنا شفنا خلاص قدرات للذكاء الاصطناعي، يعني احنا خلال الأسبوع الماضي طلع معنا موديل ينتج لك فيلم مدته 3 ساعات بالذكاء الاصطناعي، وتنتجه خلال 4 ساعات فيلم، اللي كنت انت تحتاج سنوات تصوره صار الذكاء الاصطناعي ينتج لك اياه خلال ساعات فقط. فيعني القدرات خلاص تم اكتشاف قدرات الذكاء الاصطناعي، والناس بدأت تستفيد منها، وبدأت نشوف مقاطع قصيرة في اللي في السوشيال ميديا اللي بالاي اي، ويعني الحين حتى كبار السن
1: بدل الموشن جرافيك
0: صار، ايوه صار فيلم وانت تحس ان انسان حقيقي جالس. فيعني ان يا اما قريبا كنت أنا جالسة مع والدتي فتقول لي شوفي هذا راح عالج. يعني أنا بحكم خبرتي أنا عارف أن الفيديو ما صحيح, الفيديو تم إنشاء بالذكاء الاصطناعي, لكن هم في هذا السن ما قدرت تفرق هل هذا ذكاء اصطناعي ولا هو فعلا إنسان أنه إن خذ علاج وخلاص ما صار يحتاج عملية, هي تحتاج عملية للركبة, فصار أنه لا ما تحتاج عملية الركبة, في هذا الدواء اشتريه وخلاص. وأن هذا شخص طلع ويقول أنا استفدت وأنا رجلي وشوفه والحين أتحرك وأمشي, لكن هو بالذكاء الاصطناعي. كثير قصص يعني حتى هذه ما معانا إحنا حتى في العالم الغربي يعني مع الأجانب.
1: ممكن إذا في قصة لافتة ممكن نتكلم.
0: ممكن حتى لدرجة أن نزل قانون ترى بما هذا الخصوص في 3 مواضيع الذكاء الاصطناعي ما يسمح لنا نتكلم فيها, الجانب القانوني, الجانب الصحي, والجانب السياسي. فأنت لو دخلت الحين الذكاء الاصطناعي وطلبت منه معلومة صحية يرفض, يقول يعني يرفض يقول لك لا لازم ترجع للطبيب. هذا طبعا طلع فيها قانون من 2 تقريبا. القصة صارت ان شخص دخل في الذكاء الاصطناعي وقال له انت لازم تاخذ الدواء الفلاني, شرح له اعراضه وقال انت لازم تاخذ الدواء الفلاني, فراح الشخص خذ الدواء الفلاني, طبعا في اعراض ثانية هو ما كان يعرف عنهن, فالدواء صار له تأثير عكسي على هذا الانسان, فمباشرة ان انا ارفع قضية ان انا تضررت. لكن في النهاية هذا ما مصرح أصلا أنه يعطيك وصفة طبية, أنت كيف تعتمد فيه على وصفة طبية؟ فمباشرة طلع قانون أنه في الجانب الصحي لا ما يصير أنك تأخذ وصفة طبية من ذكاء اصطناعي. نفس الشيء في الجانب القانوني ونفس الشيء في جانب السياسي, ما مفروض أنك تناقش قضايا سياسية في الذكاء الاصطناعي.
1: طيب آخر نقطة عشان ما نطول عليك, يعني البعض يقول أنه في كثير من الوظائف أو بعض الوظائف خلاص صارت غير موجودة, يعني حتى أنت إحنا تكلمنا عن إنتاج الفيديوهات مثلا.
0: طبيعي مع كل تقنية تجي تطلع وظائف جديدة تستبدل وظائف سابقة. إحنا نتذكر قبل كم سنة لما طلع السوشيال ميديا, السوشيال ميديا كان نفس الكلام إنه راح ينتج وظائف جديدة وراح يلغي وظائف سابقة. نفس الشيء في الذكاء الصناعي, الذكاء الصناعي جالس يولد وظائف جديدة, وظائف كثيرة جالسة تطلع, محللين بيانات, خبراء بيانات, خبراء ذكاء اصطناعي, مهندسين خبراء ذكاء اصطناعي, فصار في هذا المجال طلعت وظائف كثيرة. الطبيعي ان في وظائف راح تروح عشان يكون في مجال لهذه الوظائف, في وظائف معينة راح تروح, ما راح نقتل هذه الوظائف, راح نستبدلها بمهارات ثانية. فالإنسان اللي عنده مثلا مهارة معينة, اللي عنده صار مهارة مثلا إدارة قواعد بيانات, هذه وظيفة وأخصائي قواعد بيانات. الحين ما صار الذكاء الصناعي صار يدير قاعدة البيانات بنفسه, احنا نريد حد يدير البيانات نفسها مع الذكاء الصناعي.
1: حتى مثلا في لغات البرمجة,
0: في لغات البرمجة نفس الشيء, صار عدد مبرمجين أقل, احنا ما صرنا نحتاج مبرمجين أقل, صرنا نحتاج مهندسين ذكاء اصطناعي. فيعني صار الذكاء الصناعي راح يبرمج, لكن انت تحتاج مهندس يشرف على هذا الذكاء الصناعي, فهو يكون مشرف على الذكاء الصناعي لما يبرمج. فصح في وظائف راح تروح, لكن راح تنشأ وظائف ثانية جديدة, فالجيل القادم راح يحصل وظائف جديدة. وهذا طبعا نشوفه ما بس في الذكاء الصناعي, هذا شفناها على مر العصور لما جن الحاسب الآلي, قالوا خلاص الحاسب الآلي راح يلغي وظائف اللي كتبوا بيدهم, ترى لأن جهنا تحتاج أنت حد يطبع في الحاسب الآلي. نفس الفكرة في ذاك العصر. بعدين جاء الإنترنت قالوا لا خلاص صار ما حد يقدر يلخص كتب, جوجل راح يلخص لنا كل الكتب, زي صح الوظيفة اللي هناك راحت لكن بنيت وظيفة جديدة. نفس الفكرة الذكاء الصناعي, في وظائف راح تقل مهاراتها المطلوبة, راح تستبدل بمهارات جديدة. فأنت كشخص بعدها في مجال, كموظف في مجال أنك تطور مهاراتك بما يناسب الذكاء الصناعي. فأنت ممكن إذا بنيت مهاراتك من الحين ما يستغنى عنك, لكن إذا تميت على نفس المهارة اللي هي من سنوات, أيوة هذه الوظيفة راح يستغنى عنها بالكامل. فأنت كشخص تبني مهاراتك لتناسب الوظيفة القادمة. على برودكاست.
2: هلا اف ام, مزاجك بالعربي مع فايبرنت أواصر, يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: وينك مختفي؟
4: في دبي.
3: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
4: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
3: شارك

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

0: أقول لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: باقينا الساعة ونسمع هلا كافيه الساعة 5 المساء. انتظرونا.

مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

0: مع الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: دقيقة ونفتح أبواب هلا كافي. جهز نفسك.

0: قطرة منك
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساء.
2: أوقات التبرع بالدم،
0: مركز السبيل التبرع بالدم بالعريني بوليفارد من الأحد إلى الجمعة من الساعة 3 مساء حتى 9 مساء.

0: المايك جاهز
1: والسوالف بعد شوي راح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله يا أمي، حي الله فيك يا مرحبا.
4: يا حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
6: الحمد لله
7: يا شكر الله.
8: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
9: أخبار وعلوم.
2: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
10: أهلا بكم مستمعين في نشرة جديدة من أخبار وعلوم. سلطنة عمان تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون. كما بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر 107 دولارات أمريكية و48 سنت. ومؤشر بورصة مسقط يغلق جلسة تداول اليوم عند مستوى 7598.51 نقطة، مرتفعا ب 31.7 نقاط، وتجاوزت قيمة التداول 66 مليون ريال عماني. شرطة عمان السلطانية تستقبل دفعة جديدة من الضباط المرشحين من حملة مؤهل البكالوريوس بعد اجتيازهم مراحل القبول والتقييم. استقبال منتخبنا الوطني لألعاب القوى المتوج بفضية وبرونزية في دورة الألعاب الآسيوية. المنتخب اليمني يفوز على نظيره البحريني بخمسة أهداف مقابل هدفين في ختام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي 27. وبدء موسم صيد الشارخة في سلطنة عمان ويستمر حتى 30 نوفمبر المقبل ضمن ضوابط تهدف إلى الحفاظ على استدامة مخزونها، فيما بلغ إنتاجها خلال عام 2025 نحو 645 طنا بقيمة 4.255 مليون ريال عماني. وجهود مشتركة تنفذها وحدة شرطة خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية وطيران الشرطة بالإضافة إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف للبحث عن المواطن المفقود منذ مساء أمس بتاريخ 30 سبتمبر في شاطئ الشياع بولاية صور إثر تعرضه للغرق نتيجة هيجان البحر أثناء ممارسته للسباحة. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، هطول أمطار رعدية متفرقة على جبال الحجر في محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية مع احتمال توسعها في قادم الوقت.
2: أخبار وعلوم.
3: وعلوم. حي الله يا أمي، حي الله فيك يا مرحبا.
4: يا حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
6: الحمد لله
3: يا
6: شكر
8: الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
9: أخبار وعلوم.
2: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
11: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
12: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر. هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
2: بلاغ عاجل
3: صادر عن إذاعة هلا أف أم.
2: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء
3: يمنع من عنباتا
2: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
4: هو يسمح بي
5: قصة تلهمك،
4: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
2: مع أماني علي وحمد سعيد
4: على هلا أف أم. هلا

0: ومساكم الله بالخير والنور والسرور. مشوار الخميس أكيد حمد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور أماني. أكيد مشوار يوم الخميس إن شاء الله يكون كذا خفيف لطيف، نهاية أسبوع جميلة وإجازة إن شاء الله تكون ممتعة مع أهلكم وأصحابكم.
0: بالتأكيد أكيد المشوار، وخلينا نقول والمود يختلف يعني يوم الخميس. صح
1: هي. لازم يكون حماسي
0: حماسي، وأنا حطيت لكم هذه الأغنية، خلونا نشعلها من البداية،
1: نشعلها على طول. يلا.

0: يا هلا وسهلا مستمعينا، رجعنا مكملين سوالفنا وفقراتنا اليوم. كذا عندنا أكثر من محطة بنمر عليها، بداية من فقرتنا ما أدري نبدأ فيها أول شيء ولا
1: ما خبرهم إيش عندنا؟ إيش ما
0: خبريهم؟
1: أنت قولهم.
0: لا لا عندك.
1: لا لا
0: لا, لا, لا ما تقدمت.
1: ما يستوي عندك
0: لا لا عندك. اليوم عندنا بتكون فقرتنا المعتادة مع أو ضد، بنناقش فيها كذا موضوع أتوقع الكل يعني يمكن يتفق وياه، أو أتوقع ما أدري بنشوف. وعندنا فقرة ثانية بتتكلم إن شاء الله عن السينما، الأفلام الجديدة. شهر أكتوبر أتوقع فيه أفلام جديدة حلوة بتكون نازلة،
1: صح؟
0: وبنشوف حالة الطرقات
1: بتأكيد.
0: أيضا بنمر على سالفة الكافيه إن شاء الله اليوم، وكذا مجموعة من السوالف بتكون حاضرة.
1: الخميس
0: لازم يكون
1: رطيفة.
0: كذا أيوة الخميس كذا مجموعة نشعل الجو، يكون سوالف جميلة
1: ضروري، خصوصا الناس الحين ما يعرف ما في شوارع، يعني منطلقين للبلد ولا يالسين في مسقط ولا يسمعونا من كافة أنحاء ومحافظات ولاية سلطنة عمان. إيش رأيك نروح لجوجل ماب ونشوف؟
0: حلو، نشوف حالة الطرقات اليوم. الأغلب أتوقع خلاص توجه للبلاد، واللي راد من الدوام واللي طالع الحين فترة العصر كذا كافي طالع مع الشباب، فزين نشوف كذا.
1: بيت العمر كلني لين طلع
0: على طول.
1: زين خبرونا هم هش جدول اصلا العصر.
0: ايوه نبغي نشوف
1: الخميس
0: هل انتم تطلعون تسيرون مكان ولا سبات لين في الليل بعدها تطلعون، لان اتوقع في كذا يعني اللي داوم لين الظهر لين الساعه 3 يوصل البيت الساعه 3 بيقول خلني اريح العصر، ما راح يقول العصر زحمه، اغلب الشوارع متسكره اللي رايح البلاد،
1: صح؟
0: فبطلع في الليل عادي.
1: وعلى فكره دائما الخميس تحس نفسك تعبان منهك تبي تنام من وقت، على الرغم من ان الخميس يلا ويكند بس يكفيك هذاك الشعور، لكن يا حمد الشوارع ناقعه من الزحمه حرفيا، يعني اللون الاحمر ايش يسمونه مشعلل في الخريطه. الطريق البحري اللي رايحين صوب الموج قبل دوار الموج هناك حركه مروريه بطيئه، ايضا شارع الموالح عند اشارات الموالح قبل برج الصحوه هناك حركه مروريه بطيئه والشارع متوقف، ايضا شارع سلطان قابوس شارع مسقط السريع هناك حركه مروريه بطيئه للناس اللي منطلقين رايحين صوب الخوض المعبيله، فالموالح ايضا الشوارع داخل حركه مروريه بطيئه. دروب السلامه اكيد نتمناها للجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا، وان شاء الله انكم مستمتعين معنا في هلا كافيه. بتقولهم السالفة ولا؟
0: إن السالفة ولا عند نبدأ في السالفة ولا الفقرة مع أو ضد؟
1: هي يعني
0: هي فقرة أو أوكي. اليوم سالفتنا أو فقرتنا مع أو ضد، اليوم موضوعنا طبعا كثير من الشباب أتوقع المقبلين على الزواج يفكرون فيه من وقت، هل أفضل اليوم بعد الزواج أن الشاب يسكن في بيت مستقل بعيد عن الأهل، ولا السكن مع الأهل في البداية ممكن يكون خيار مناسب أكثر؟ سؤالنا اليوم مع أو ضد أن الشاب لازم يسكن في بيت مستقل بعد الزواج، فما أدري
1: هل إيش السؤال أجن؟
0: اليوم هل لازم الشاب بعد الزواج يسكن في بيت مستقل مع أو ضد؟
1: جميل.
0: أنا صراحة من الحين بحجز.
1: إيه
0: أنا مش مع، أنا لازم لا ضد.
1: آه
0: أنتي مع هي. أنا ضد،
1: أنا ما بكون مع، أنا رأيي واحد،
0: أنا ضد
1: كلمتي واحدة ما تغير،
0: أنا ضد اليوم أن الشاب لازم يسكن في بيت مستقل بعد الزواج.
1: ليش؟
0: أنا أشوف زين ليش ضد، خلنا نقول اليوم أنا متزوج ويعني ضبطت أموري ودفعت مهار وعرس ودنيا وما أدري كيف، بعدني بعد كل هذا بس يمكن يا أخي أنا أكون ما متمكن، بعدني ما عندي الجاهزية، ويا أخي أنا دفعت دم قلبي عسب أني أتزوج وأسوي، بعدني بسوي بيت بعدني ما جاهز. فأنا أشوف أن أفضل اليوم بعد الزواج كفترة بسيطة يعني أول سنة سنتين يعني عادي بسكن في بيت أهلي، كن وياهم أرتب أموري أكمل في هذه البداية. بالعكس أنا أشوفها شيء جميل يعني أنك أنت تكون في بيت أهلك يعني محاط بالعائلة، ويعني بعدها عاد إن شاء الله خير تبدأ تسوي لك بيت بروحك تنتقل مكان مستقل.
1: إذا هم يقولوا إنه لازم الشاب أو الشابة تروح لبيت مستقل بعد الزواج، فأنا أقول مع ومع بشدة بعد. ليش؟
0: ليش؟
1: خلاص يعني أنت أول شيء لما فكرت بالزواج أكيد فكرت إنك تجهز بيت العمر.
0: زين.
1: يعني هذا هؤلاء الشيئين مرتبطان أعتقد. زين، يمكن على حسب قدراتك وقدرات الناس. ثاني شيء الخصوصية، يعني أنا أحس بيت سركال بتضطر أنك تتحمل بأمور ثانية ما لك علاقة فيها، وتحترم مساحة الناس الآخرين، فبالتالي ما بتكون مرتاح. يعني عندك ذيك الحجرة ولا ذيك الصالة والغرفة، أحس يعني تزيد المشاكل أحيانا، تزيد على حسب العيلة. بس انك تستغرب من البداية في بيتك وتجيب لك درزن عيال عادي يكفيهم المكان، مش انه يعني تسبب زحمة. بس في ناس يعني اهاليهم يتحملوا او انهم يدفعوا مع بعض يسووا قطية كهرب وماي وغيره واي فاي، فبالتالي خففوا عنها العبء. يمكن عشان كذي انت بعد معنا.
0: ايوه، لان اليوم يعني نحن عارفين الوضع عندنا كيف اصلا، ف انك تتجمع في بيت العائله بتكون كذا ويا اخوانك اهلك، انت خفيت وايد على عمرك. يعني ليش نزيد الضغط اليوم على الزواج في هذا الجانب؟ اذا كان الحمد لله تيسرت الامور خلاص، واذا انا اتوقع يعني اذا انت تزوجت وخلصت انت قطيت وايد، بيظل موضوع السكن هذا سواء في بيت مستقل، عد بيت المستقل كان سواء ايجار ها بعد زايد عليك، إذا بتشتري وتبني بعد بيزيد عليك زيادة. لكن لو كنت في بيت أهلك شو يمنع؟ ما يمنع. أنا أشوف صراحة شيء عادي، بكون عندك مكان مستقل بروحك،
1: ندري
0: عندك قسم بروحك، عيش أول سنتين يا أخي، أول سنة يا أخي ها مشي أمورك. بالعكس يعني أنا أشوفه وايد ممتاز. موضوع الخصوصية
1: مهم جدا،
0: يعتمد يعني على الأهل، فلا فأتوقع اللي مطبقين هذا يعني الموضوع أتوقع يعني مدركين أن اليوم يعني لازم يكون في خصوصية، لازم خلاص هذا قسمهم، أنا مكاني هذا، خلاص لازم في خصوصية.
1: إذا يا عمة فاضية في الحياة ما غير الطالع أنتوا شبتوا وهشكلتوا متين دخلتوا متين طلعتوا، فحس هني تزيد المشاكل. من غير مثلا في عوائل يقولوا أوه هذه حرمة الولد ما قاعد تسوي شيء، يعني كأنها ضيفة تتعامل مع الأمور والحياة. فتستوي ذي الحساسيات، فأنت يلا حوز الحينة.
0: ممكن، أيوة ممكن، لكن ما نعممهم على الكل مثلا، لكن خلينا نشوفها من جانب إيجابي. اليوم لو مثلا يعني صار عندنا حالة طارئة مثلا مرض شيء كذا مع الأطفال مثلا، اليوم إذا كانوا الله رازقنهم بعيال، فمن بيت لبيت لا خلاص، إذا موجودين في البيت في شيء ولا شيء خلاص هم موجودين ويانا، اليوم أنا أقدر أتعامل وياهم، خلاص هم عندنا حالة مرضية موجودين أهلي هني، أنا أقدر مرتبط بعمل
1: من بيتك. مثلا أنت بتسافر
0: يمكن يكون بعيد،
1: يمكن يكون بعيد، إذا بعيد بتيبهم حرمتك تسوق مثلا،
0: يمكن ما تسوق
1: زين، لازم تكونوا قد البيت هذا المستقل.
0: أيوة،
1: تدبروا أموركم في النهاية. يعني أحس الموضوع يعتمد على ظروف الزوجين.
0: صحيح.
1: ولكن أنا أشوف بأنه بيت مستقل مشاكل أقل،
0: بيت مستقل
1: مشاكل أقل،
0: مشاكل أقل. ما أشوفه دائما يعني يكون البيت المستقل مشاكل أقل. يمكن حتى أنت وجودك في بيت أهلك اليوم إذا كانت في مشاكل أهلك بيساعدونك أنك تحل هذه المشكلة، سواء سبحان الله
1: إذا
0: اليوم
1: إذا كانوا الأهل هم سبب المشاكل،
0: إذا كان عاد ما نعمم عليهم كلهم يعني
1: أكيد في ناس الحين يسمون عندهم تجارب
0: يمكن
1: في هذا الجانب. نبغى نعرف أنتوا إيش رأيكم، يعني أنتوا معه ولا ضد؟ خبرونا، وإيش أبرز القصص اللي صارت معاكم سواء كانت إيجابية أو حتى سلبية،
0: سلبية.
1: في موضوع أنه الواحد يسكن مع هلا،
0: خبرونا أيوة اليوم أنتوا مع أو ضد أن شاب لما يتزوج لازم يكون في بيت مستقل، مع أو ضد؟ شاركونا على 9-35-1027، وأيضا على بوست الانستغرام في حسابنا على هلا اف ام، شاركونا أيضا في التعليقات أنتوا مع ولا ضد هذا الموضوع.
2: هلا كفي على هلا اف ام.

0: إذن اليوم أنت مع ولا ضد أنه الشاب يسكن في بيت مستقل لما يقرر يتزوج؟ مجموعة من الإجابات أكيد رح نقراها معاكم مستمعينا. إيش قالوا الأوادم؟
1: في عندنا أماني كذا مجموعة من الردود اللي هي كانت بين مع وضد أن اليوم الشاب لازم بعد الزواج يعني يكون في بيت مستقل. وهنا إجابة من أو مشاركة من أم محمد تقول: أنا مع البيت المستقل، وعن تجربة أقولها مهما كان أهل الزوج طيبين، الزوجة تحتاج مساحة تكون فيها على راحتها، حتى الأشياء البسيطة مثل متى تطبخ، متى تنام، ومن تستقبل، تحس بفرق لما يكون هذا بيتها.
0: جميل. أيضا هنا في مشاركة من عند أم آية تقول أنها عاشت مع أهل زوجها قرابة 6 سنوات وكان عندهم 3 أطفال. تقول أهل زوجي كانوا يساعدون كثير مع الأطفال وكان هذا الجانب إيجابي ومهم جدا بالنسبة لي، لكن في المقابل حسيت أنه ما أقدر أتواصل مع زوجي بشكل طبيعي لأنه كان يرجع إلى أهله في كثير من الأمور، إضافة إلى أنه كان في اختلاف في العادات والأنظمة داخل البيت، فبدت المشاكل تزيد. فبالتالي أنا تقول في البداية لو كان ظروفهم صعبة أنا معه، ولكن من الأفضل أنهم على طول يروحوا لبيت مستقل.
1: جميل. إنزين، سالم يقول: أنا ضد كلمة لازم. أنا أول 3 سنوات من زواجي سكنت في بيت أهلي وكان عندنا دور مستقل، وفرت خلال هالفترة مبلغ زين وبعدها طلعت لبيتي، وبالعكس كانت مرحلة وساعدتني وايد.
0: جميل. أيضا هنا في مشاركة من عند أبو خالد يقول: مساكم الله بالخير ونور السرور، طابقين في الزحمة ومنطلقين إلى البلد نزوة، الله يسلمكم يا رب، توصلون كذا بالسلامة وتقضونها إجازة جميلة مع الأهل في البلاد. يقول: السكن مع الأهل يعني ممكن يسبب تدخلات حتى لو كانت النوايا طيبة، والاستقلال من البداية يقلل المشاكل.
1: جميل جميل. إنزين، عبد الله شو يقول؟ عبد الله يقول: أنا ضد. إذا عندي في بيت الوالد يعني قسم خاص ومدخل خاص، ليش أروح أدفع إيجار 200 أو 300 ريال كل شهر؟ أوفرهن وأبني بيتي بعدين، أهم شيء الزوجة تكون مرتاحة وعندها خصوصيتها. يعني هو مع
0: أنه يسكن في بيت أهله بعدين،
1: أيوة بعدين يبني، يوفر هذه للميتين أو 300 اللي بيدفعهم للإيجار مثلا إذا ما كان عنده بيت خاص في ملك، خلاص يجمعهم عسب أنه يبني بيت بعدين.
0: جميل.
1: بس ركز على نقطة، أهم شيء الزوجة يكون عندها خصوصيتها وتكون مرتاحة.
0: حلو. يعني أعتقد هذا الموضوع يكون باتفاق ما بين الطرفين.
1: هو أفضل يكون بالاتفاق. أيوة
0: أيوة. زين. طبيعي. سامي العبدلي يقول: أختي ماني وأخي حمد كيفكم، عساكم طيبين، الحمد لله إحنا بصحة وعافية. ويقول إن الأفضل الاستقرار في بيت بروحه، والأفضل إنه يجهز بيته قبل الزواج.
1: جميل. إنزين، شيخة شو تقول؟ أنا مع، لأن بعض المشاكل تبدأ من أشياء تافهة جدا، اليوم على الطبخ، باكر على الطلعة، عقب على الضيوف، وكل واحد يقول شيء بسيط، بس هالأشياء تتراكم. البعد البسيط أحيانا يحفظ المحبة.
0: صح، يخليهم يشتاقوا لك.
1: أيوة بعد.
0: عندك غموض أحيانا.
1: غموض.
0: غموض حلو من بعض الأحيان.
1: فعلا.
0: أيضا هنا في مشاركة تقول: النية والله البيت يفتتح بيوم العرس وتكون فرحتين بيوم واحد، فأكيد أنا مع البيت الخاص، والسبب الأساسي هو للخصوصية والاستقرار. هذه إجابة واحد اسمه AA، كاتب AA.
1: تحية لك AA.
0: تحية لك فعلا.
1: إنزين، في مشاركة هني تقول: أنا ضد، وأشوف الناس خلطت بين السكن مع الأهل والتدخل في الحياة الزوجية. ممكن أكون ساكن معاهم وما حد يتدخل فيني، ممكن أسكن آخر مسقط وأهلي يعرفون كل صغيرة وكبيرة. المشكلة في الحدود مش في البيت.
0: صح، في الحدود. أيضا النوايا تكون طيبة والناس طيبين وحبوبين، ولكن هذه التدخلات البسيطة والمراقبات اللي ما نظفت، ما طبخت، ما ساعدت، ما استقبلت الضيوف، كلها ترقد، ترجع من الدوام كلها ترقد. أم السنازل جالي تقول: أم جاسمان، من تجربة ضروري أن يعيش في بيت مستقل عشان تأخذ كل يعني كل الطرفين يأخذ راحتهم وما يكون في مشاكل وما يكون في تدخلات في شؤون الزوجين.
1: جميل جميل. نورة شو تقول؟ أنا مع، وفي نقطة ما حد يتكلم عنها، الزوجة لما تسكن مع أهل الزوج هي اللي تنتقل لبيئة جديدة بالكامل، أما الزوج حياته تقريبا مثل ما هي، عشان كذا البيت المستقل يعطي الاثنين إحساس أنهم بدوا حياة جديدة مع بعض.
0: جميل. حتى يبنون نظام حياة جديد بقوانين جديدة بدون لا يكون في تدخلات. أي قرار يتخذونه يرجعون لي هم الطرفين بس، ما يكون في أطراف أخرى بعد تدخل في الموضوع. فأتمنى أنك يا حمد تغير رأيك في الموضوع. أيضا أم أنس تقول عن تجربة من البداية يطلعوا بيت، لأن التدخلات من أبسط الأشياء وتصير تراكمات توصل للطلاق، فأنصح بالاستقرار والمساحة من البداية. تقول روح بعيد تعال سالم.
1: يا سلام، روح بعيد تعال سالم. إنزين، في رد جميل هنا يقول أنا لا مع حمد ولا مع أماني، أنا مع الزوجة والزوج يتفقون قبل الزواج. إذا قالت من البداية ما أقدر أسكن مع أهلك وهو قال أنا ظروفي ما تسمح بيت مستقل، أنا لازم يحلونها قبل الزواج، وبعد الزواج تبدا المعركه.
0: والله قرض ولا سلفي ولا اصبر.
1: فعلا اليوم أصبر. افضل تتفق قبل الزواج، يعني يا ان بيت مستقل يا انك تسكن ويا اهلك. خلاص الزوج والزوجه راضين، كملوا عيشوا حياتكم سواء كنتوا في بيت اهلكم ولا بيت مستقل.
0: جميل. بناكل اجابات. زين. رحمه وايضا صهيب شاركوا في تحت البوست.
1: يا سلام.
0: يقولوا هش يقولوا هنا البوست.
1: هذا البوست.
0: ايش رايك تقرا دام النار؟
1: انزين. رحمه شو تقول؟ مع ابتعادا عن المشاكل بس ختمتها تي.
0: والله.
1: انزين. صهيب يقول
0: من الكلام ما خلى ودل ولا
1: ايش؟ صهيب يقول انا عن نفسي افضل طبعا. ليش؟ عشان الزوجة تاخذ راحتها والزوج ياخذ راحته في بيت في بيته ويعيش حياته الزوجية، بس ما يعني هذا انهم يقطعوا عن اهلهم بس حسب الظروف يعني. وهكذا
0: هم ما بيقطعوا، يعني لو كانوا موظف وموظفة فبالتالي أكيد لازم بيرجعوا يحطوا عيالهم في الويكند.
1: أيوة.
0: البيت العود يتجمعوا فيه. فحلوة ذي، روح بعيد تعال سالم، سوي مسافة عشان يشتاقوا لك. حاول دبر أمورك قبل لا تقرر أنك تتزوج.
1: اتفقوا بعد اتفقوا.
0: أيوة.

0: عمان نشجع الأحمر بكل فخر. بنك مسقط الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
1: هل أنت مستعد لجيتور T2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة T2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جيتور أو اتصلوا على 800-800-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجيتور في عمان.
2: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غني

منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasr.om.

0: يا هلا وسهلا مستمعينا، يا مرحبا فيكم. مكملين سوالفنا ومكملين مع سالفتنا اللي بديناها مع فقرة مع أو ضد. اليوم أنتوا مع أو ضد أن الشاب بعد ما يتزوج لازم يكون في بيت مستقل؟ وبدينا وسولفنا وأخذنا كذا مشاركاتكم اللي كانت بين البين مع أو ضد، ومكملين أكيد الحين وقت التفلسيف. الحين بنتفلسف عن هذا الجانب، عن رأينا بنتكلم أكيد.
1: أول شيء خبرني أنت ليش ضد؟ يعني اقنعني يا حمد بأنه لا لازم يسكن عند أهله.
0: إنزين، أنا اليوم أول شيء أنا في البداية هو أنا ضد كلمة لازم، أنه يكون من الأساس هو يعني يسكن في بيت لازم. ها، أنا أشوف أنه بالاتفاق اليوم مع بين الزوجين في البداية كانت إذا كان هو عنده القدرة أن خلاص اليوم يكون في بيت مستقل بروحه، بالعكس هذا شيء جميل عادي ممتاز أنك أنت تكون في بيت مستقل. حتى
1: لا
0: أنت
1: لا لا لا، أنت لازم تكون ضد الحين.
0: أوكي، أنا مع ضد الموضوع هذا أوكي، بس أن اليوم الكثير من الناس يعني وخاصة الشباب هالوقت يعني يشوف الأفضل في البداية أن أنا أكون في بيت أهلي، يعني أنا مخلص يعني من مناسبة زواج دافع عليها كثير ومجمع من زمان حسب أني أرتب أمور القاعة، العرس، ضيافة، المعازيم، المهر، الدنيا، شهر العسل. فخلاص شو باقي لي؟ كيف أضبط أنا بيت مستقل وقتها؟
1: والله عاد
0: فعاد أنا بس كنت بيت أهلي زين زين، فبس كنت بيت أهلي هذيك السنة الأولى. السنة الثانية أنا بجمع المبلغ، هذا مبلغ بسيط كذا أبدأ فيه البيت المستقل. طبعا أكيد أنا اليوم ما ويا أنك أنت تكون بعد بيت أهلك خلاص طول حياتك، لا أكيد لازم بتمر في مرحلة أن أنت تكون عندك بيت مستقل، بتكون عائلة أنت اليوم بروحك، بتكون أنت يعني رب أسرة، فلازم تكون في بيت مستقل.
1: بس النقطة أنت ما،
0: لكن مش من البداية.
1: أنت تقول إنه من باب التوفير.
0: هي.
1: هل هو يوفر مادة ولا إنه يعني يرتاح نفسيا وتكون عنده خصوصية؟
0: أكيد أفضل إنك اليوم تتوفر مادة حسب أنت ترتاح باكر.
1: أنا أشوف إنه
0: وين الأفضل؟ أنا بسألك.
1: تعيش يومك بيومه. سألني.
0: إنزين اليوم وين الأفضل؟ هو خلينا نقول راتبه 800 ريال. إنزين وين الأفضل؟ 200 ولا 300 ريال؟ يدفعهم اليوم على بيت أجار ولا يعطيك إياهم؟
1: هو إذا يعطيني إياهم بوافق الصراحة، خليه.
0: أيوة عادي تدسين الحين بيت أهلك.
1: أنا بضغط عليه بحط عليه كبد حصاه وبسكن مع الأهل.
0: شفتي كيف؟ يعني هذه 200 و300 ريال يعني لو كانت مثلا موجودة تقدرون تسوون فيها أشياء وايد.
1: إذا بيجمعنا بيشتري لي شنطة في نهاية السنة.
0: شنطة موافقة. راحت على شنطة الحين.
1: لا نشوف أنه اليوم هذا التوفير يعني ليش ما اشتري فيه راحتي النفسية، فبالتالي أروح لي بيت مستقل، لأنه اليوم يعني النوايا طيبة والناس طيبين أكيد والأهل وجودهم حلو، أن الأطفال يتربوا مع الجد والجدة، الخوال والعمام، لكن في الويكند بيشوفوهم، لأنه اليوم مسألة الاستقلال أحس خيار مريح للزوجين وللأهل أيضا. هذا يعني أنه ما يكون في تدخل في قراراتهم، يكون في خصوصية، يكون في حدود أيضا أوضح، فيكون عندهم نظام حياة وقرارات هم يبنوها هم الاثنين بدون لا يكون في أطراف أخرى تتدخل في الموضوع. فمثل ما خبرتك قبل اللي هو بيت مستقل مشاكل أقل.
0: هي بس زين اليوم ما لازم نربط أن السكن مع الأهل يعني تدخل الأهل،
1: ما تعرف
0: ما بعد يعتمد.
1: العمة أحيانا تكون فاضية،
0: هذه يا العمة هذه
1: شفشت ومتين دخلتوا.
0: بس مالكل ما نعم يعني نعتمد بعد حتى الزوج اليوم أو الزوجة قبل يشوفون أهلهم. أنت درك تعرف اليوم أنت أهلك، هل باكر لما تجلس وياهم هل بيكون في خصوصية ولا لا، ولا بيدخلون بتصير مشاكل؟ انت بعد فكر فيها، يعني صحيح انك اليوم انت بتوفر ماديا لما انت تجلس وياهم، لكن بعد فكر من ناحية اخرى. اذا ها انا تراني بعدني على موقفي، اذا كنت اليوم انت بتسكن ويا اهلك شوف شوي يعني اهلك باكر انت لما تسكن وياهم فعلا بتكون في خصوصية ولا لا. اذا ما كانت في خصوصية انا اشوف يعني لا ما بقول خلاص هذا لانه عندك انت.
1: في اشخاص يعني يفكروا في نفسهم بس، يعني كيف هو يفكر انها بتكون هي وعيالي مع اهلي، فبالتالي انا عندي الحرية اني اطلع اسهر للصبح، اسافر، اروح اي، خلاص هي عندها حد في البيت. فهذه اشكالية، هذه هنا انانية، لانه هو ما غير شيء بحياته وهي بترتبط بنظام جديد وبتتحمل عشان انه هو ياخذ راحته.
0: صحيح، اذا كان نشوفها من هذا الجانب، اذا انت اليوم ما مستوعب انك داخل حياه زوجيه او حياه جديده وبعدك على نظامك الاولي، وانك اليوم انت تشوف هذا الجانب انك تسكن ويا اهلك اليوم بس عسى انك انت والله يكون عندك مجال انك تطلع ويا ربعك، تكون امورك طيبه وتوفر هذا التوفير المفروض اللي نحن نشوفه، عسى انت باكر تبني لك بيت مستقل او يكون عندك مكان مستقل. لكن اذا كان هذا التوفير انت على حساب والله يعني زوجتك، عسى انت مثلا سفره ويا الشباب، عسى والله طلعات على اشياء ما لها داعي، فأنا أشوف أنت ما سويت شيء، أنت أنت مرت عمرك ومرت حرمتك وياك.
1: في ناس يعني مفهوم يعني تشوف هو كل شيء ينبني تحت مفهوم الزواج كيف يشوفوا الطرفين، يعني في ناس يقبلون على حياة جديدة يعني هم مصممينها وعندهم أهداف، وفي ناس تزوجوا لأن تزوجوا، عرفت؟ لأن تزوجوا يعني
0: لأن تزوج خلاص أنا لازم أتزوج يعني. بس بعد خلنا نشوفها يعني من جانب أن اليوم ما ودنا نخلي الزواج يكون عبء مادي كثير. يعني اليوم صراحة في عزوف من الشباب موضوع الزواج، ليش؟ موضوع المادي اليوم ماديا أيوة تعبان الوضع. فلازم أنت تشوفها من هالناحية، اليوم إذا أنا راتبي من 700 إلى 800 الحمد لله، لكن يعني باخذ لي بيت مستقل كم بيبقى من راتبي؟
1: براي هي بتشتغل بكم بتساعده.
0: عاد هذا إذا أوكي، إذا تي أوكي
1: حياة الرأسمالية.
0: إذا تي الوضع يعني بيتشاركون، هذا شيء حلو جميل جدا عادي، وبالعكس بيت مستقل في البداية وايد ممتاز، يعني أنت اختصرت على نفسك وايد وقت يعني وضبطت أمورك من البداية. بالعكس ترى البيت مستقل جميل يعني في النهاية
1: أكيد عندك خصوصيتك، نظام حياتك وهدوء وغيره، يعني ما حد يتدخل
0: صح. لكن بعد حلو يعني أنا أشوف هذه وهي ترى موجودة، يعني عند كثير من الناس، حتى أنا قبل ما لما كنا نتكلم أن في عوائل اليوم هي يعني تخبر يعني ولدها لا لا لا لا يعني أن هي مخصصة خلاص مكان، أنك أنت تتزوج اليوم أنا مخصص لك مكان، نحن نبغيك ويانا في البيت، عكس بعض يمكن بعض العوائل كذا لا تشوف أنه خلاص هو الزوج لازم مكان مستقل، لا بعض العوائل اليوم موجودة عندنا لا خلاص تتزوج انت تكمل ويانا. حتى انا سمعت شيء غريب ان بعض العوائل اليوم يعني انا بزوج بنتي انزين صح انها تتزوج ويا ريال، لكن انا مخصص لها مكان عندي في البيت
1: عندي
0: يعني. اذا كان الريال يعني سبحان الله يعني ما عنده القدرة او صار ظرف معين، في الاخير هذه بنتي وأنا مخصص لها مكان تقدر فيه وريلها خلاص إيش عندها في البيت.
1: حلو إذا كانت وحيدة أمها وأبوها.
0: أيوة ممكن ليش لا، بس أنا شفتها من جانب أن الريال ممكن ما يكون بعد مرتاح، وهو بيحس أصلا كيف أنا ساير اليوم بيت أهل بيت أهل مرتي بسكن وياهم وعايش وياهم، فممكن يشوفها من هالجانب يحس.
1: أيوة يمكن يحس أنه يعني ليش أنا وين الرجولة. بس في أشخاص مثلا ممكن ماديتهم ويكونوا عيال عم أو يتقربون لبعض، وفي عوائل أيوة تبني بيوت نظام شقق
0: صح.
1: كلهم يكونوا مع بعض. اليوم خلينا نقول نسيج الاجتماعي والترابط وايد مهم في حياتنا إحنا كعمانيين، ولكن يمكن مع التمدن ومع المشاغل وإن الشغل يصير بعيد تلاقيهم يستقرون في أماكن أبعد، بس حلو إن حد يكون مع الجد والجدة في البيت في النهاية
0: صحيح،
1: عشان ما يكونوا بروحهم، فهمت؟ إنزين ماجد المهندس إيش قال؟
0: إيش قال؟
1: قال الله يسلمك بأنه أنا أيوة. مسير.
0: يا سلام،
1: أتوقع كلنا
0: مسيرين مسيرين ولا بنسير بعد البرنامج.
1: هاي لا أنت مسير ولا مخير؟
0: أنا صراحة مسير
1: ومخير
0: ومخير في نفس الوقت.

خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن قيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: عند منتصف الليل.
1: هلا كافيه على هلا اف ام.

0: يا هلا وسهلا مستمعينا، ورجعنا مكملين سوالفنا، مكملين يعني كذا السالفة اللي بديناها، لكن بنروح سالفة شوية ثانية كذا مكملين، بما أنه يعني ما أدري أماني، شفتي أنتي المباراة، مباراة عمان والكويت؟
1: لا
0: ما شفتيها، لكن شفتي الأجواء اللي صارت. أيوة. الدنيا وكيف تأهلت عمان اليوم، وصلت لنصف النهائي.
1: صحيح.
0: وإن شاء الله نحن كلنا حماس صراحة، أنا متحمس من اليوم أن يوم السبت إن شاء الله عمان بتصعد للنهائي.
1: وشوف الكاس أو الدوري ما أعرف إيش يسمونك، يعني هو هي المباريات هذه بروحته بعمان، فهمت؟ يعني مهما كانت الظروف تحصل عماني.
0: صحيح.
1: أنا ما أستبعد، ما أستبعد إن إحنا نشيل كاس الخليج
0: إن شاء الله. إن شاء الله. ليش لا إن شاء الله. إنزين أنا بسألت عن توقعاتك. عمان اليوم أو مش اليوم، يوم السبت يعني، بتواجه الإمارات في نصف النهائي، ها توقعاتك؟
1: شوف.
0: كم
1: أنا عن نفسي أشوف أول شيء الفوز واحد، كلنا أخوان وأهل وعيال عم وجيران، فاللي بيأخذ الكاس أو لا لا لا لا اللي بيت إيش سووا بيتأهل
0: النهائي
1: أو بيأخذ الكاس. تحمستني. إنزين يعني نقول له ألف مبروك أكيد، والفرحة واحدة، ولكن أشوف يلا بحطيك الحين رأيي الرياضي الفني، لأنني إنسانة أفهم في الكورة.
0: تعالي يوم مباراة العراق كم توقعتي؟ قلتي 2-1.
1: أيوة
0: لا صح كانت توقعت،
1: بس كان تعادل. صح
0: تعادل. أيوة صار. أيوة.
1: أنا أشوف أنه فنيا المنتخب الإمارات عنده القدرة والقوة. أكيد هناك في إيش يسمونها يعني اجتهادات شخصية فردية من لاعبي منتخب سلطنة عمان، ولكن ما أدري أحس أنه تعادل 0-0.
0: أوكي 0-0، لكن لازم واحد يفوز.
1: بعيد
0: لازم نتأهل.
1: روح بعيد، تعال سالم،
0: لازم حد يتأهل.
1: لازم حد يتأهل. أنا أشوف أن من يتأهل يا جماعة غششوني. يعني أحس يعني ممكن منتخب الإمارات يتأهل. أعتقد
0: منتخب الإمارات يتأهل على عمان
1: فنيا.
0: حبيت فنيا.
1: أيوة.
0: ركز لي على فنيا.
1: ركز له فنيا.
0: يعني بيتأهلون قلتي لي 0-0، يعني بيروحوا ركلات الترجيح والإمارات تتأهل، أنت تقولين ولا؟
1: أو 1-0 يعني.
0: أو 1-0 الأشواط الإضافية مثلاً.
1: إيه
0: الإمارات تتأهل.
1: أعتقد يعني.
0: فعل الله ولا فالج.
1: يعني أكيد آمين. بس إحنا نتكلم بعقلانياً ولوجيك، يعني لأن لوجيك وي، وهذه المعطيات على المستطيل الأخضر.
0: وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لا، كل كلامك اللي قلتيه إن شاء الله لا إن شاء الله. نشوف عمان. أنا صراحة يعني على اللي قدموه منتخبنا في مباراة الكويت آخر ربع ساعة، يعني إذا شفناهم بنفس الروح وبنفس يعني القتالية اللي قدموها قدام منتخب الكويت، فأنا أشوف قادرين نعبر قدام الإمارات ونشوف عمرنا في النهائي. لكن الأهم دائما أن نشوف لاعبين منتخبنا حاضرين ذهنيا اليوم، عارفين أن منتخب الإمارات أكيد منتخب يعني مش سهل، ولكن منتخبنا قادر وعندنا يعني لعيبة يحرثون الملعب حرث، فنحن إن شاء الله قادرين وإن شاء الله نشوف منتخبنا في النهائي. طبعا المباراتين بتكون يوم السبت، اللي هي بتكون المباراة الأولى بين السعودية وقطر، بعدها عمان والإمارات الساعة 10:30 المساء في ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة. طبعا الإمارات دخلت نصف النهائي متصدرة مجموعتها بسبع نقاط، وعمان تأهلت وصيفة للمجموعة الأولى. يعني الأحداث اللي صارت في مباراة عمان والكويت صراحة، اللي ما شاف المباراة ما شاف الأحداث اللي صارت بعد المباراة، أنا أقول لك فاتت.
1: إيش صار بعد المباراة؟
0: اللي هو صارت أن عمان كان محتاجة، هي مباراة عمان معتمدة على مباراة السعودية والعراق، لأن إذا فازت عمان على الكويت بتكون متعادلة وياها في النقاط، فبيروحوا لي مجموع الأهداف، فصار أن عمان والعراق كل شيء متساوين في كل شيء.
1: سبحانه.
0: فالحين صاروا لجوا إلى القرعة اللي كانت هي ساعة واحدة بتوقيتنا، وتأهلت عمان.
1: حلو.
0: بالقرعة كان يعني
1: كلكم سهرانين متوترين.
0: كنا سهرانين مع أنك كنا خلاص فرحانين يعني أن متأهلين، وسيناريو يعني صراحة ريمونتادا فعلا. عمان بيض الوجه هذه المباراة، أعطونا أمل يعني أن نشوفهم إن شاء الله في النهائي وشايلين الكأس.
1: وتخيلوا أنا أحس إنه ممكن تحصل. إنزين خلينا نسولف عن نقاط القوة والضعف للمنتخبين. يقول لك الإمارات نقاط القوة عندهم هجوم كاسح. الإمارات تتصدر قائمة أقوى هجوم في البطولة حتى الآن بسبعة أهداف في مباراتين مع عرض هجومي متنوع وسريع. حافظوا على شباك نظيفة في أول مباراتين ضد اليمن والبحرين مما يعكس استقرار دفاعي مبكر. أيضا عندهم تحول تكتيكي مرن حيث اللاعبين اليوم يستحوذون بهجوم كثيف ومرتدات سريعة مما يرهق المنافسين ويوزع المجهود بذكاء. أيضا عندهم عمل جماعي روح معنوية عالية وعندهم دقة تمرير عالية. نقاط الضعف أو التحديات لمنتخب الإمارات صعوبة الحسم في مباريات متقاربة. في آخر 10 مباريات قبل البطولة سجل الأبيض انتصارين فقط مع 4 تعادلات و4 هزائم مما يشير إلى صعوبة تحويل الأداء المتوازن إلى نتائج حاسمة دائما. التفاصيل الصغيرة يقول لك تحسم مصير مبارياته. الإمارات معروف بأن مبارياته غالبا ما تحسم بتفاصيل دقيقة، أخطاء فردية، كرات ثابتة، لحظات تركيز، وأيضا هناك تاريخ حديث غير مستقر في دور المجموعات. نروح لمنتخب عمان، إيش نقاط القوة عندهم؟ عندهم توازن دفاعي هجومي. عمان أحد أكثر المنتخبات توازنا في البطولة، 10 أهداف مسجلة مقابل 11 مستقبلة في آخر 10 مباريات مع 4 شباك نظيفة. أيضا عندهم خبرة خليجية طويلة. المنتخب العماني اليوم عنده خبرة واسعة في كأس الخليج وإحنا نعامله كأنه كأس العالم
0: فعلا.
1: أيضا عنده عناصر هجومية موهوبة. عندهم خط هجوم يضم أسماء قادرة اليوم على صناعة الخطورة. أيضا مرونة بعد الخسارة، شفناه في مباراة السعودية كان في تحسن أداء بشكل ملحوظ بعد الاستراحة ورجعوا للمرمى أكثر من مرة. أيضا نقاط الضعف عندهم بدايات غير مستقرة زين، وعدم استمرارية البناء الهجومي، ثغرات دفاعية أمام الكرات العرضية والثابتة، وهم بحاجة لرفع الكفاءة الهجومية. شرايك فيني وأنا فيلسوفة؟
0: والله صراحة حللتيهم صح، يعني عطي محللة. لازم على طول دشين نفتح نسوي برنامج رياضي، لازم
1: ضروري
0: لازم
1: كل
0: لازم.
1: المعلومات إيش؟
0: لا فنانة لكن هو صحيح اليوم لأني نفس ما قلتي أنتي على الأوراق صراحة الأرقام تميل الإمارات، لكن دائما يعني نحن في المباريات هذه اللي هي نصف النهائي دائما ما تعترف بالأرقام اللي كانت في دور المجموعات. لذلك اليوم منتخبنا إن شاء الله يعني يوم السبت يبيض الوجه، واللي يفوز طبعا سواء بأي نتيجة بأي أداء أهم شيء أنت تفوز لأنك بتوصل للنهائي. ما نعترف اليوم بالأرقام، الأرقام هذه أوكي موجودة ومعروفة، لكن الأهم اليوم اللي نشوفها الأداء على أرضية الملعب. فأدي وإن شاء الله نشوفهم في النهاية. طبعا نحن عندنا هداف الدوري أماني، عندنا يعني اليوم ناصر الرواحي هو هداف خليجي 27 3 أهداف يعني هي. فيعني عندنا لعيبة إن شاء الله يبيضون الوي. ناصر الرواحي سجل جولين في مباراة الكويت في دقيقة 65 ودقيقة 81، وعنده كذا مجموعة من اللاعبين وراهم يعني فراس البريكان ويوسف بن ناصر، هذيلا كلهم خلفه. فنحن عندنا هداف إن شاء الله يبيض الوي،
1: هجوم قوي، عندنا روح معنوية عالية وعندنا الحظ الحلو إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعني أنتي خلينا نرجع للتوقعات الحين. عمان والإمارات عمان والإمارات يعني الإمارات في النهائي
1: الله أعلم
0: إن شاء الله. لا
1: إيش تبغى أنت؟ إيش تبغى؟ ما توقعت
0: أنا بعمان إذا السعودية وقطر
1: السعودية
0: السعودية يعني نقول النهائي بيكون بتوقع أماني بين السعودية والإمارات.
1: I think so. ولا عمان؟
0: إن شاء الله عمان
1: يا رب.
0: عمان إن شاء الله.
1: الرؤية مالي تقول السعودية والإمارات
0: حسب تحليلاتك.
1: حسب تحليلاتي
0: السعودية والإمارات. أنا حسب إن شاء الله توقعاتي تكون بين عمان والسعودية، والفائز إن شاء الله عمان.
1: سؤال، اليمن بحرين كويت وينهم؟
0: كلهم خلاص
1: هي
0: خلاص ودعوا، أتمنى لهم التوفيق. ولكن
1: نشوفهم كأس الخليج
0: في المربع الذهبي عندنا عمان والإمارات والسعودية وقطر.
1: حلو، يعني شوف على رغم التخبطات اللي صارت إلا أنه شفنا إحنا وصلنا للمربع الذهبي
0: صحيح،
1: وأعتقد يعني أن البطولة هي اللي تنادينا مو احنا اللي فعلا نركض وراها.
0: يعني نحن عندنا فرصة قوية. يعني انا صراحة يوم كنت اتابع مباراة الكويت وخاصة بعد ما سجل الكويت الهدف الاول بعد ما كنا نحن اللي محتاجين الفوز وكنا متوقعين منتخب الكويت انه ما يقدم اداء لانه خلاص اوريدي طالع من البطولة فقلنا بيعطونا الفوز لكن فاجئونا انه سجلوا الهدف الاول وصعب علينا المهمة.
1: صار ايش بيعطونا الفوز
0: المفروض
1: يعني ما ادري يعني كذا يعني القوانين
0: عاد قالوا مساكين اول مباراتين خسرنا بعدنا نخسر في الثالثه ونحن طالعين عسل نبيض الوي لكن صحيح. بعدهم خسروا سامحونا يا اخواننا الكويتيين يعني بس عندكم سامب الخليج سوري سامحونا فبيض الوي صراحه اخر ربع ساعه ان شاء الله عليهم يعني شفنا فريق ثاني يعني من لحظه كذا كنا نحس ان برا البطوله طالعين وما عندنا امل إلى خلاص
1: نحن خطوتهم القادمة إيه
0: نصف النهائي لكن ما اكتملت الفرحة بعد ما يعني صفر الحكم لأن صار الموضوع في قرعة لأن عمان والعراق خلاص متساويين في النقاط وفي موضوع الإنذارات فلجؤوا للقرعة الساعة واحدة نفس ما قلت وتأهلت عمان يعني البطولة تبانة
1: ويوم السبت ملتقانا
0: أكيد وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا وفال الفوز والوصول للنهائي وإن شاء الله يكون الكاس
1: عماني
0: إن شاء الله عماني عموما أماني نحن مكملين أكيد في ساعتنا الثانية وأكيد معنا ضيف بيكون
1: صحيح راح يكون معانا قاسم حجازي وهو لاعب خفة وأيضا مهتم في جانب إيش يسمونه التحديات الذهنية قاسم نتمنى أنه يعني يوصل لربما زحمة في الشارع هي. فنتمنى انه يوصل قبل لا نختم يرشد حيلك يا قاسم
0: يلا عاش يا قاسم عاش نترياك فنحن كذا بنطلع فاصل بنرجع نكمل سوالفنا اكيد مع ضيفنا ان شاء الله بنعرف هذا العالم الغريب هل هو ساحر بنعرف اليوم
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان اشترك الآن عبر الواتساب 8000 عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم وأكثر من هذا بعد اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر
3: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية لا تفوت الموعد احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست أمير الطرب العربي صابر

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

هلا كافيه على هلا اف ام.

0: 5-5-1-0-2-7.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
2: 9-3-5-1-0-2-7.
3: هلا أف أم
4: مزاجك العربي.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om. اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: هلا كافيه على هلا اف ام.

0: وأكيد في هذه الأثناء مستمعينا بنروح مع ضيفنا هنا في الاستوديو القاسم حجازي، وهو لاعب خفة شغوف بعالم الخداع والإبهار والتلاعب، خلينا نقول عنده مهارة سرعة البديهة، عنده شغف خاص بالتجارب الذهنية، وما يكتفي بس بأنه يقدم الخدعة كعرض بصري، وإنما يهتم إلى ما داخل عقل المشاهد، كيف نفكر، كيف نتخذ قراراتنا، وكيف العقل أحيانا يقودنا إلى نتائج ما كنا نتوقعها. يعني خلينا نقول القاسم عنده فلسفة في الحياة.
1: جميل.
0: وإحنا اليوم نتعرف على هذه الفلسفة.
1: حلو.
0: أهلا وسهلا بك القاسم. أهلاً. نورتنا في هذا.
1: نور نوركم. شكرا جزيلا.
0: يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا فيكم. مقدمة ممتازة.
0: كيف بس.
1: ممتازة.
0: قلنا التلاعب، أنت يعني مهتم بالتلاعب.
1: أيوة، كل لازم في تلاعب في الحياة، يعني بشكل يومي لازم كل أنحاء الأمور يعني. أيوة.
0: جميل.
2: يعني لازم تتلاعب على كل شيء، لازم تكون عندك الصفة هذه موجودة.
1: إيه، ما كل شيء، لكن يعني لازم في نوع من تلاعب أيوة في الحياة اليومية عشان أنت تحرك أمورك، يعني إلى حد ما، إلى حد معقول طبعا. مش إيه.
0: طيب، اللي عرفناه عن القاسم انه هو درس اعلام في بريطانيا، ولكن يقول وقتها ما كنت احدد مساري.
1: صحيح.
0: رجع عمان، جرب وايد اشياء، وكل شيء ينصب في السيلز. اليوم انت مهتم في العقار، مهتم في التسويق، عندك.
1: صحيح.
0: ايضا صفحه في مواقع التواصل الاجتماعي، صانع محتوى، ولكن اهتمامك ايضا في التجارب الذهنيه.
1: نعم.
0: ابى اعرف ليش انت رايح لهذا الجانب، يعني ايش اللي شدك فيه؟
1: والله هو طبعا يعني مهارة أنا اكتسبتها والحمد لله، يعني بالصدفة بالطفولة، ما أنه هو أكبر شغف في حياتي، لكن سبحان الله أنا دخلت في المجال ورجعت في الموضوع وشفت أنه في فراغ في السوق، يعني فحبينا نستغل هالشيء، وشفنا إقبال طيب في فعاليات للشركات، الكوربريت إيفنتس والأمور.
0: جميل. أبي أعرف ما وراء التجربة الذهنية. إيش اللي يصير؟
1: أيوة يعني قصدك من أي ناحية؟
0: يعني مثلا أنت الحين في خدعات جهزها، إيش الكواليس يعني؟
1: أيوة.
0: الشيء اللي إحنا ما نشوفه.
1: أيوة.
0: إيش الشيء اللي إحنا ما نشوفه؟
1: أيوة، في عدة أشياء. هو طبعا في النهاية هو مسرح، زين، هو نوع من مسرح، يعني أنت مثل ما يوم تروح فيلم تشوف سبايدر مان يقحم ويطلع ويب من يده وما أدري، نفس هو هذا المسرح، فتستخدم وسائل مسرح لكن هو لايف، يعني يكون فتتلاعب مع الأحداث، مع الإدراك وتسلسل الأحداث اللي تصير، أنت قاعد تتلاعب هالأمور، فعساس الهدف منه أنه يكون نوع من فن يصنع أو يخلق الانبهار في الشخص فقط.
0: جميل. القاسم دخل كورسات في هذا الجانب وعنده تجربة ذهنية حالنا، صح؟
1: أيوة.
0: إيش رأيك نبتدي فيها؟
1: أيوة أنا قاس أشتغل على شيء، ما أعرف إذا راح يضبط، طبعا أنا لازم شوية يعني أتحرك. خلينا نختبر شيء، أوكي، ما نعرف إذا هذا بيضبط ولا، طبعا أنا جايب معي نوتبوك هنا وجايب معي قلم. خلينا نحن نجرب الحين تجربة مع بعض، زين؟
2: يلا.
1: الحين مثلا ذكرني باسمك.
2: حمد.
1: بتتخيلوا الحين أنكم أنتوا خضيتوا رحلة مع بعض، زين؟ هذه ما لها أي علاقة بحياتكم الشخصية، بس خضيتوا سافرتوا إلى رحلة مع بعض، زين؟ وين رحتوا؟ إلى أي مدينة؟
2: يعني أقول لك؟
1: أيوة أنا ما قاس أحاول، يعني ما راح أحاول أقرأ أفكاركم أو شيء.
2: أمان، يلا وانت حسين.
0: ما تخيلت نفسي في توسكانية في إيطاليا.
1: أوكي فأنا راح أكتب هنا، بس هل كان في الموقع، أوكي، هل كان في سبب معين ولا بس كان عشوائي فقط؟
0: عشوائي، لأنه المكان حلو وجميل.
1: أيوة انزين حمد، أنتوا خضيتوا طبعا مبلغ أو ميزانية معينة لهذه الرحلة، مثلا كم؟
2: خلنا نقول يعني على حسب القاعدة، مثلا أسبوع كم يكفيها
1: مثلا، لا تحسبها رياضيا بس أنت بالحدس.
2: 2000 ريال.
1: 2000 ريال، انزين، أنا رح أكتب هنا المبلغ. وهل كان في سبب معين لهذا المبلغ ولا بس أيضا عشوائي؟
2: قلت لنا شخصين 1000 1000.
1: أوكي حلو. إنزين، أماني أنت بتاخذي معش لهذه الرحلة، إنزين، شخص واحد مشهور، إنزين، أيوة مثلا، لكن لا فكري إنه هذا ما إنه مثلا شخص أنت تحبيه أو شيء، لا بس فكري عشوائيا.
0: فكرت في مجومبا عشان يضحكني.
1: أوكي هو ما مجومبا.

0: اوكي
1: زين، انتوا طبعا اخترتوا هذه الاشياء، هل تحسوا انه انا قدرت اثر على قراركم باي طريقه؟
2: لا
1: لا صح. انزين ما اعرف، هو في طريقتين انتم ممكن تفسروا اللي صار الحين، يا انه انا يعني عندي حدس واجد قوي، او انا يعني في نوع من اوتو سجستشن انا اثرت عليكم لا وعيا. ممكن تفتحي المحفظه. انزين هذه المحفظه معاش صح؟
0: ايوه
1: افتحيها لو سمحتي.
0: alright
1: وش في هنا؟ زيبر؟ لا
0: ايوه
1: ممكن تفتحي الزيبر. ايوه
0: اوكي.
1: وش في داخل؟
0: في ورقه.
1: ورقه اوكي،
0: طلع الورقه.
1: طلع بس وش مكتوب فيها من برا؟
0: توقع.
1: توقع صح؟
0: توقع.
1: ممكن تفتحي، ايوه
0: alright
1: اوكي ممكن تفتحيها. ايوه
0: التوقع.
1: ايوه ايوه لو سمحتي. ايوه
2: سمي سمي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. توقع نطبقه شويه.
1: لا ما كذا بس
0: أبسي.
1: عادي
0: يلا بتاخذ رحله الى تسكن مع ميزانيه 2000. اقول لك انت الحين
1: حطيت الورقه.
2: مكت... اشوف اشوف اشوف.
0: أيوة. انت حطيت الورقه متى في المحفظه؟
1: ها
0: ما هي مش مساله حدث،
2: ميزانيه 2000 بتاخذوا معكم
0: فيها. ايوه هي مساله، انا احس انه there's سرعه وخفة يعني. يعني انت سويتها بطريقه ما احنا ما شفناك
2: بس طريقة. يعني لا لا حتى لو كانت فيها سرعه وخفه كيف بيفتح البوك بيخلي داخل وبيسكر؟
0: متوقعين، ما كنا متوقعين انه في محفظه
2: داخل
0: ساعتها. فما ركزنا يعني. ايش رايك نعيد
2: عشان نركز مره ثانيه؟
0: فهل صحيح هذا هو التفسير ما وراء الخدعه؟
2: كيف والله كيف يعني صارت هذه؟
0: متى صارت؟ لازم نعيد التسجيل ونشوف.
2: ايوه لازم نركز مره ثانيه في التسجيل، في الاعاده لازم نشوف. طيب.
0: هذه احدى الخدع لو التجارب الذهنيه اللي تدعو الى الابهار يعني.
1: نعم نعم.
0: فاليوم بيعرف ايش الرساله انت بتوصلها، مثلا هل انه انت لديك حدث ام انه لا في خفه وانتم ما ركزتوا؟
1: لا هو في عده وسائل، هو نوع من فن، نوع من مسرح، هي في عده وسائل يعني تستخدم فيها، لكن ما في اي سحر او اي شيء خارق في الموضوع.
2: كيف كيف صارت هذه؟
0: عادي تشرح لنا هذه سر المن.
1: ممكن والله ممكن لا.
0: ممكن يعني ودنا تشرح لنا الصراحة. إيش رأيك؟ ما حد بيخرب.
1: إذا أنا شرحت لكم الحين خلاص أنا بكون ما عندي
2: رأس مالي راح. هذا رأس مالي.
0: اليوم هذه تجارب تقلت لي خلفها أشخاص، خلفها كونسلتنت، مجموعة من الناس يعني، هي مش تجربة عشوائية عبثية.
1: صح صح صح صح. بالضبط 100% كلامك. هو في كونسلتنت، في ناس، في كرييتيف دايركتورز وراء. بالضبط ايوه.
0: واي ليش كل هذا يعني؟
1: هو نوع من فن، نوع من كرياتيفيتي، وفي مبادئ صار لها مئات السنين ولازم تتطور، لازم دي ادابت للعصر الحديث يعني.
0: أبي أعرف أكثر عن هذه النظريات، أحس يعني علم جدا.
1: هو أنا ما أسمي علم أكثر من ما هو فن يعني، أكثر يعني من ما مثلا في الموسيقى عندش، مثلا في الجيتار في عندش كوردز معينة انزين، وتعزفي هذه الكوردز، وهذه الكوردز تقدر تسوي منها مليون أغنية، بس الكوردز الأساسية هي أو النوتس الأساسية هي صار لها من قرون يعني، أو من عشرات السنين. فنفس الشيء.
0: إيش لما درست وخذت كورسات في هذا المجال؟
1: أيوة.
0: إيش الأكثر شيء أبهرك كان بالنسبة لك مبهر؟
1: أيوة.
0: وإيش هي المبادئ الأساسية اللي تمشي عليها؟
1: هي كلها معظمها أشياء كلاسيك يعني، أنا ما اخترعت شيء جديد، بس مثلا خلنا نقول يعني مثلا هذا مثلا نوع من روتين اللي الحين سويناه اسمه يعني open travel prediction. زين في واجد performers عندهم نوع من روتين هذا، بس يسوي الفيرجن مالهم. في مثلا نفس الشيء مثل ما مغني مثلا ممكن يسوي cover لأغنية، وكل مغني يغنيها بستايل معين ويعزف نفس النوت بستايل معين، نفس المبدأ.
0: بس ايش الهدف من هذه التجربة؟
1: هو فن يعني، هو فن لأن تصنع انبهار. وكل الفنون سواء موسيقى أو أفلام أو مسرح هو نوع من تعبير على أساس يصنع لحظات ويدخل في روح الإنسان. وطبعا الفن نوع من الأشياء المقدسة في الحياة، لأن يعني الإنسان لما يصنع شيء فني يعني غير عن مثلا أنت لما تشتغل، لما تنتج، لما تكسب فلوس، هذا جانب مادي جسدي يصنع يعني أشياء الدنيوية، لكن الفن هو

0: هو الشيء أو حتى مثلا الشعر شيء يدخل في الروح، يعني شيء يعني يذكر الإنسان بالإحساس الروح، اللحظات اللي نصنعها مع بعض فوق الجانب المادي يعني. نعم
1: وهذا الشعور فعلا أول ما شفت الورقة كذا انصدمت اللي كيف عرف، فأعتقد هذا يعني من التجارب أو من الأهداف.
0: أيوة.
1: شعور كذا مخيف في البداية أدرينالين،
2: أيوة
1: تستوعب وتفكر وتحلل.
0: أعتقد الشيء المميز في هذا الفن، شوف مثلا كل الفنون، مثلا المغني هو النجم، الممثل هو النجم، زين، لكن في هذا النوع من الفن، الألعاب الخدع البصرية والعقل أو whatever you wanna call it، يعني المشارك هو النجم، مش أنا النجم. اللحظات اللي لما هو ينبهر، لما نصنع لحظات مع بعض، هو هذا الشيء. لكن أنت الحين أنت يوم تجي للدنيا، تدخل للدنيا، يعني كل شيء يبهرك، كل شيء. أنت يوم تشوف البيبي، كل شيء، أي شيء، أبسط شيء يضحك، هذا يشوف مثلا تراب يلعب في التراب يركض هذا. بس وش اللي يصير تدخل سنوات في الدنيا، الحياة، المجتمع، الضغوط، الضغط الاجتماعي خليك تمشي على نمط معين، تدخل وظيفة، تدخل مدرسة، لازم ترفع يدك، ولازم ما أدري وين، لازم تدخل نمط معين. فهذا الفن هو يرجعك لإحساس الانبهار اللي أنت كنت فيه لما كنت طفل. فيمكن هذا الشيء اللي أنا أشوف الشيء الجميل في هذا الفن، ولو أن الشغف منه يعني يخف، بس لما نصنع لحظات ممتعة هذا الشيء طبعا جميل.
1: لا يخف الشغف، استمر في التجارب
2: لازم
1: الفنية.
0: إن شاء الله. أيوه. إن شاء الله. نعم.
2: لكن اليوم أنت مثل هذه التجارب اللي تسويها أو الخدع، اليوم أنت يعني تقرأ فكرة الشخص، ولا انت اليوم لم من خلال اسئلتك انت تخليه هو يقول شيء انت حاطنه في بالك؟
0: لا انا ما اقرا، زين. في اشياء انت ممكن تقراها، يعني مثلا اذا انت مثلا تفكر في اسم معين، اذا انت تقول له فكر في عدد الحروف هذا الاسم وتشوفه مباشره يقول يسوي كذا، تعرف ان اسم قصير مثل علي. إذا أنت تشوفه يسوي كذا، تعرف أن اسم طويل مثل سليمان، يعني هو قاسي عد. ففي قراءة، ما قراءة أفكار، قراءة لغة الجسد. وفي أشياء أنت، أيوة بالضبط، حسب أنت أسئلتك أنت تحاول تحرك الحوار بالطريقة اللي أنت تحاول توصل له. وفي عدة وسائل، يعني هو نوع من manipulation طبعا، يعني ما في أي قراءة أفكار أو شيء خارق في الموضوع، هو نوع من فن ومسرح يعني فقط.
1: واو. طيب يعني هل اليوم هذا الفن خلاك أكثر فراسة، خلاك أكثر معرفة قراءة للأشخاص؟
0: ما أعتقد، لا أعتقد هذا الشيء يعني ما يترجم في الحياة اليومية. يعني طريقة هو الشيء اللي يفيدك في هذا النوع من الفن، أنه يخليك أكثر واثق من نفسك، لأنك أنت تشوف أن أنت تروح على ناس ما تعرفهم، مثلا أنت تروح فعالية معينة وتروح على ناس ما التقيت فيهم، وتروح وتسلم عليهم ومن هذا اللي جاي، وفجأة أنت تصنع على لحظات وتشوف ان هم يستانسوا، فطبعا يزيد من الثقه بالنفس يعني، وانك يعني تكسر الخوف او نوع من القلق من هالناحيه. اي شخص، وفي كثير اشخاص دخلوا في هذا الشيء وكانوا كذا يعني ما عندهم ثقه، وهذا وزاد ثقتهم بسبب هذا الشيء. لكن من ناحيه ان انت تروح اي مكان وخلاص تعرف تقرا الشخص، ما كذا. هو الوسائل هذه تقدر تطبقها بس عشان تقدم الروتين، يعني المبادئ هي هدفها ان ايوه، ما كثير صراحه من هالناحيه. لا
1: جميل.
2: أيوه. يعني اليوم انت قلت انك بتكون عندك ثقه جميله، هذه الثقه وبتكون يعني اي مكان تصير له عندك ثقه قويه، لكن لو شخص مثلا تتحدى قال لك يعني انا مستحيل حد يخدعني، انا ما عندي هالسوالف هذه، ما تمشي علي، يعني ما تحس انها يشكك شويه في عمرك؟
0: لا،
2: ممكن يكشفك، يمكن ما تمشي الخدعة اللي انت تسويها،
0: يعني ما يصير عادي. وبعدين شوف يعني مرات في ناس يجي يقول لك اوكي يتحدى وكذا، يعني في انت تتواجه هالشيء، بس يعني اللي يجيك بهالطريقة انت تقدر تعرف، يعني اذا هو قاس يعني يقولها بطريقة عفوية بس قاس يمزح يعني اوكي تقدر هذا، بس اذا شخص قاي هو تحدي هذا ما في فايدة خلاص، يعني لانه هو ما تحدي يعني في النهاية. انت you want to create يعني fun moments مع بعض.
2: أيوة.
0: تريد تصنع لحظات ممتعة وفقط، يعني ما جاي تتحدى، فولا هو بيستانس ولا انت بس بترهق عمرك، يعني احسن. بس اذا يعني شيء ما ضبط وشيء انكشف عادي، يعني سوت يعني ما صار شيء عادي. لا يعني ما لان ما يصير الشخص ابدا اذا يسوي يقدم أي نوع من فن سواء غناء سواء أي شيء أنه يجلس يقلق، يعني ما في فائدة تجلس تشتت عمرك وتفكر، وهذا لازم أنت بس تعق نفسك يعني في الشط يعني. بس يعني أنت إذا مثلا بغيت تروح من الخوير للحيل، زين أوه أنا الحين إذا رحت وركبت سيارة يمكن أندعم يمكن هذا يمكن، زين إذا أنت كذا تفكر ما بتوصل، ما بتبقى في نفس المكان. فلازم الشخص يتوكل يتخذ قراره يا يروح من ألف إلى يا عشان يتحرك في الحياة. ما يصير تعيش حياتك في قلق، هذا نوع من أمراض القلب يعني.
1: جميل. أيضا هناك الكثير خلينا نقول بقوانين في هذه الحياة وأنت تؤمن فيها، لربما أنت تحدثت عن قانون الجذب أيضا تكلمت عنه، وتكلمت أيضا أنه اليوم في مسألة مثلا علوم الفلك والأبراج وغيرها.
0: نعم.
1: تغيرت فكرتك، أبي أعرف اليوم إيش وجهة نظر قاسم في هذا الجانب.
0: ايوه صح، يمكن انت شفتي هذا الفيديو انا كنت اتكلم، لان وانا لاحظت هذه الصفه يعني اشخاص انا اعرفهم انزين، ولاحظت يعني هم اصلا ما مستوعبين هم ما يستخدموا مصطلح قانون الجذب اصلا. اذا انا اعرفهم هذيل الناس، اذا انت تقول له المصطلح يمكن يضحك في شكلك ويش هالكلام هذا يعني، لكن اليوم تسولف معه وتقول له انت كيف مثلا وصلت كذا بيجلس يقول لك انه يعني انا مره اركز في هذا الشيء وما اخلي اي شيء يحبطني، وانا مركز انه طبعا انا عارف 100% اني بحقق هالشيء وما اخلي اي فكر سلبي يدخل في
1: بالي.
0: ايوه بالضبط. فانت تعرف انه اوكي هذا الشيء، وطبعا هذا الشيء موثوق في كل الحضارات يعني في كل الحضارات يعني. احنا عندنا مثلا في الاسلام يعني في ان انا عند ظن عبدي بي، يعني انت اللي تفكر رب العالمين حسن الظن في رب العالمين يتحقق، فهو نفس الشيء.
1: أو تفاعلوا بالخير تجدوا.
0: أيوه بالضبط 100%. ففي ناس تجي وتقول لك لا وهذه أشياء غربية وأشياء مدري ويش وأشياء وثنية، لا ترى في النهاية هي مصطلحات مختلفة لكن لنفس المبدأ يعني. أيوه
1: اللي هو أن الهدف أمامك وأنت تسعى له.
0: أيوه بالضبط. وطبعا في النهاية نحن نعرف أنه في النهاية كل مصدر كل شيء رب العالمين أكيد الأول والأخير.
1: بس في ناس تروح لي يعني جوانب أخرى مثلا يلا لتطبيق قانون الجذب لازم تسوي تقطع الأثير و يعني يروحوا عوالم أخرى. أشارك هذا الجانب. آخر مرة شفنا فيديو لأحد الأشخاص كان يتكلم عن مسألة الأبراج والخرائط الفلكية ولي ولا إيش اسمه
2: ما أدري، بس مر علي هذا هو نفس يتكلم عن نفس الموضوع هذا.
0: في النهاية أنا ما أحكم على حد زين، رب العالمين زين، يعني مثل ما يقول لك الطرق إلى الله بعدد أنفس الخلائق زين، يعني كل واحد رب العالمين معطيه مساره الخاص المعين على أساس هو يعني يكتشف نفسه، ورب العالمين بيحاسبك على حسب المعلومات اللي وصلت قدامك. يمكن هو وصل إلى فكر معين إلى هذا، دام أنه الإنسان نيته صافية ويحاول يتحقق يوصل إلى مرحلة معينة، هذا أنت ما لك حق أنك أنت تحكم عليه يعني. فبس طبعا في اكستريم ولكل شيء يعني، ما يعني في النهاية مثل ما أقول لك خير الأمور أوسطها، يعني ما تروح لأي اكستريم يعني
1: ما تتطرف بزيادة.
0: التطرف ما صحي طبعا، هذا الشيء معروف
1: كل شيء بالحياة.
0: أيوه إلا الحب.
1: أحس حتى الحب تنقلب النتيجة عكسية. أيوة. لا تتطرف.
0: لا في النهاية أنا أعتقد أن يعني الحب يعني يحل كل شيء يعني، وأنا ما لأن اللي أنت قاعدة تتكلمي عنه صحيح، لكن هذا هو أنت قاعدة تتكلمي عن شيء اللي هو obsession. لما يوصل obsession هو ما حب، هذا ما حب إنزين،
1: هذا مرض.
0: أو مرض، وهذا أو التعلق بالأشياء هذا ما حب، هذا تعلق. الحب هو يخلي الأمور حرة يعني، وما نتكلم أنا حب أنه حب رومانسي، لا الحب هو الحب بشكل عام يعني، الحب المسامحة كل هالأمور هي. طيب. هذه
1: there's يعني كيف أفصل ما بين الأوبسيشن وما بين اللي هو قانون الجذب اللي أنا حاط هدف وبس عالة بوصل له، يعني نفس الشيء أحس فيه تعلق في الموضوع ولا؟
0: وهو هذا موضوع حلو صراحة، سؤال جميل. أيوة يعني وسؤال صعب يعني الجواب له، لأنه في اللي يقول لك أن إذا أنت تريد تحقق شيء بأفضل طريقة، إذا أنت ما عندك أوبسيشن حال هذا الشيء انسى الموضوع ما بتحققه. ففي موجود في ناس كثير ناجحين يعني مليارديرية وناس ناجحين في مجالات ما شاء الله ويؤمنوا بهالشيء. وفي اللي يقول لك لا يعني في ناس مثلا يشتغلوا ساعات عدد معينة وما يتعلقوا تشوفهم تشلوا كذا هادين وما شاء الله تشوف أموره طيبة. فما في قانون ثابت لكل حد يعني مثل ما قلنا يعني كل حد عنده مسار معين بس نعم
1: جميل جميل جدا فلسفة الحياة. طيب في وايد خلينا نقول قوانين مش قوانين وإنما مسائل في الحياة. في ناس ضد ومع في من إنه يحكم على الآخرين حرام يعني وفي من إنه يشوف إنه هذا علم في النهاية. إيش الأشياء اللي تطورت من خلال معرفتك؟ إيش هي نظرتك اللي كونتها في مسألة الأبراج؟
0: الأبراج والله الأبراج طبعا أنا ما أقدر أجلس أفتي وكذا لكن في النهاية في ناس عندهم معتقد. أنا أعتقد الموضوع هذا الشيء interesting صراحة يعني بس في النهاية يعني لابد أن بشكل يعني بشكل عام أن الموقع الكواكب وهذا لهم علاقة بأحداث أحداثنا في الحياة أو صفاتنا الشخصية لأن في النهاية كل شيء المخلوق يعني مرتبط بالثاني حتى من ناحية فيزيائية حتى من ناحية روحانية كل شيء المخلوق له رابط فيه. فأكيد في رابط في الوقت اللي أنت انولدت فيه وموقع الكواكب في رابط هذا بصفاتك الشخصية في هذا وكل الحضارات في التاريخ موجود هذا الشيء بس مرة ثانية في تطرف هالموضوع. بس أنا لاحظت أنه كثير أكثر شيء هم النساء اللي يحبوا هالمواضيع أبراج وكذا شباب ما كثير
2: صح صح
0: خاصة
2: صح
0: بنات وايد
1: يحب ليش أنتوا كذا يمكن عشان أنتوا عقلانيين يعني ما لكم وقت حق هالخرابيط
0: ما أعرف صراحة. أنا لاحظت يعني مثلاً النساء واجد يحبوا هالموضوع أبراج يعني
1: سبحان الله ما أدري ولكن في النهاية هو يعني احنا نتحدث عن كواكب عن علم فلك أي شيء متطرف يروح لعلم الغيب هنا ستوب.
0: أيوة
1: يعني أحس أنا لا سلامات ما حد يعلم الغيب إلا رب العالمين
2: صحيح.
1: فهذه هي المسألة يعني اللي تخلي الموضوع إما يروح للحرام وش يسمونه
2: أيوة الحرام اللي هو لكن اليوم ممكن يعني البعض يشوف هذا الجانب كذا أنه خلاص شيء حتمي أن
1: صح.
2: أنت برجك كذا لازم أنت كذا
1: صح.
2: لا برجي هو هذه الشركة مثلا برجك كذا لا ما يلتقون أو شيء كذا يعني
1: في ثقافة مثلا في الهند يروحوا صح. يشوفوا الخريطة وهل هم متناسبين لبعضهم البعض بيتزوجوا ولا لا تخيل وخلال الخريطة
2: لهالدرجة هذه
1: صح.
0: صحيح مليون في المية أيوة
1: سبحان الله.
0: على ذكر هالموضوع يوم كنت في بريطانيا يعني كان عندي أصدقاء هم يعني كانوا كابل يعني مع بعض صار لهم 10 سنوات فمن أيام الثانوية فهم يعني ما أعرف ليش يعني أهلهم كانوا 100% ضد أنه يتزوجوا مع أنهم يريدوا يتزوجوا إنزين بس لأنه أبراجهم ما تتناسب مرة ما يصير يتزوجوا يعني بس عشان. فكلامك صحيح حمد يعني مثل ما أنت تفضلت يعني ما في شيء واحد يحكم على شيء يعني حتما يعني ما في يعني مثلا ممكن انت في النهاية الانسان يتكون من 100 شيء يعني اللي يقول لك ويش يعني is it nature or nurture يعني في هالموضوع
1: كيف يعني
0: هل انت مثلا شيء
1: مخير ام سير
0: ايوة هذا هو هل انت مخير او مسير انزين ما في الامور الامور في الحياه ما ابيض واسود هذه نقطه مهمه بعد لازم نكتشفها يعني الامور في الحياه ما ابيض واسود كذا صح وكذا صح يعني مثلا يين اند يانغ بالضبط everything is yin and yang يعني الخير والشر الظلمات والنور يعني فكل شيء يعني يرتبط مع بعض يعني فالإنسان يتكون من 100 شيء هو من جهة مسير ومن جهة مخير هو من جهة يعني ممكن الأبراج تلعب دور ممكن جهة البيئة تلعب دور ممكن جهة من جهة الجينات الجينات كل شيء يلعب دور يعني ما في شيء واحد يعني الإنسان شيء معقد يعني في واجد الشافي
1: تحسب أنك جرم صغير وفيك مطول العالم أكبر
0: صحيح نعم بالضبط.
1: فهل تزوجوا في النهاية ولا لا؟
0: ما تزوجوا والله بالعكس ما تزوجوا خلاص ومع الأسف وأنا شفتهم يعني مناسب أن يتزوجوا أتذكرهم يعني الله يذكرهم
2: بس بالخير. الأبراج ما أوكي خلاص يعني ما يتزوجوا
0: أيوة يا أخي بس قناعات
1: هي ثقافة هي عادات وغيرها يعني حضارات في النهاية.
0: أيوة أيوة أنا ما أقلل من حد بس يعني
1: أيوة. بس إحنا نستغرب يعني نشوف نستغرب مثل ما هم عندهم أشياء يشوفوها فينا ويستغربوا كذلك.
0: أيوة أيوة أيوة بس مع إنه الحمد لله يعني في عمان يعني الأمور طيبة يعني ما في يعني بشكل عام ما فيك واجد يعني تطرف يعني
1: الحمد لله. ممكن الإسلام والقرآن هو المنهج اللي جاب فيه كل شيء في الحياة.
0: نعم
1: اليوم في اكتشافات وفي دراسات اكتشفوها الغرب بس هي موجودة في القرآن
2: موجودة من زمان فعلا. أيوة
1: فحديث شيق ورهيب.
2: ما أدري يعني كذا سالفة الأبراج هذه وايد أحس كذا إذا بنتكلم عنها وايد مطولين لأن البعض يقول لك أنا صح ما أؤمن بالأبراج بس أنا أؤمن بشيء صفة واحدة كذا مثلا فيها مثلا هو صح يا أخي أنت برجك كذا وفي البرج هذا صفاته كذا يعني تنطبق عليك كيف تقولوا انتم اليوم الابراج يعني هذه
0: أيوة. وفي شيء واحد اماراتي في اليوتيوب كنا نشوفه هو يعني بس حلفان يعني كان ما ادري وش يبدا الفيديو لكل اسم مسمى ويفتح ويتكلم مثلا اليوم اسم اماني ويطلع تشوف يتكلم عن هذا ويطلع صح يعني
2: ايوه.
0: فبس في شيء في الفلسفه اسمه او العلم اسمه ذا بارنم ايفكت انا ما اعرف يسموه بالعربي لكن في مرات عبارات عامه انزين يعني انت تقدر تطبقها على فئه كبيره من الناس وانت لما تقراها انت تحاول ان تربطها بحياتك الشخصيه. ففي واجدين ناس حتى يعني ناس عندهم حيل في المجال هذا يعني اللي هو يجلس يقول لك عن حياتك وما اعرف ايش ويكشفك ما ادري فينا ويطلعوا فلوس من هالشيء بس هي حيلة. يعني مثلا انت والله يوم كان عمرك 13 سنة صار معاش حدث معين واكتئبتي وتغير تفكيرك للأمور. انا ممكن اقول شيء عام
1: انا اقول ايوه
0: ايوه وانت ايوه وتتذكري هذا الشيء وانت هذيك الفترة بعد فقدتي شخص مهم في حياتك. يعني فئة كبيرة من الناس ممكن يعني هذا الشيء ينطبق عليه أيوة. فهذا يسموه ذا بارنم ايفكت او بارنم ستيتمنتس. ايوه ايوه
2: جميل. نعم نعم. زين انا اماني قبل نستغل الوقت نحن وقبل ما اختم ويا ضيفنا انا ابغي ارجع لفقرتنا اللي بديناها أيوة. مع او ضد
1: ايوه
2: ايوه فزين نساله
0: ايوه حلو حلو الموضوع
2: ايوه نحن عندنا فقره أوكي. اللي هي مع او ضد
0: اوكي كني أيوة. شايف انه قبل بس
2: ايوه يعني. ايوه اليوم كان سؤالنا اليوم مع او ضد ان الشاب لما يتزوج لازم يكون في بيت مستقل مع او ضد
0: لا لا ضد ضد طبعا
2: شفتي أيوة. الشباب اغلبهم اليوم وياي
0: ايوه ليش ما ضروري زين. ما لازم ما لازم يعني هو افضل يكون خصوصيه بس انت قصدك انه يعني انه خلاص يشتري بيت
2: ايوه اليوم مع او ضد انك مثلا اليوم تزوجت لازم تكون في البدايه بيت مستقل
0: في الاقتصاد الحالي ما اعتقد ان انت اول شيء تستثمر فيه بيت يعني ممكن بالعكس انت لأن أنا في مجال العقار أتكلم في هالموضوع يعني يعني أنك تستأجر يعني فترة طويلة عادي ما فيها شيء بالعكس أحسن مرات ممكن تستثمر في الـ S&P 500 في السوق المالي في أشياء تجيب لك عائد أكثر. ليش أنت في الفترة تحصر على أصل ما يعني ما في سيولة مثل بيت كبير لا لا لا لا
1: طيب ممكن يبيع هذا العقار والإيجار يعني مثل يعني يقط في إيجار يقط في مثلا قرض أو جمعية
0: لا أيوة بس لأنه في شيء اسمه opportunity cost لا يعني مثلا الحين أنا هذا المبلغ إذا اشتريت في شقة إنزين وأنا ممكن بعد كم سنة أطلع من هالشقة فهو القاعدة بشكل عام أن إذا أنت بتسكن في مكان أقل عن 5 سنوات إنزين يفضل أنك تستأجر أيوة
1: لا ببيع بعدين بأجرة استفيد من عقار ابن البار
0: أيوة هو عقار ابن البار بس ما لها الدرجة يعني لأن الحين أنت ممكن تسوي هالشيء بس الحين أنا هذا المبلغ بدال ما أشتري شقة ممكن أنا راح أسكن فيها فترة قصيرة أنا أخلي هذا المبلغ في شيء يجيب لي عائد أكثر
1: الإيجار ما يجيب عائد
0: أيوة
1: الإيجار يعني أنا بقطع في إيجار
0: أيوة
1: ما قاعد يجيب لي عائد
0: بالضبط
1: فهمتني
0: بالضبط أيوة أيوة,
2: أيوة.
0: ايوه لا لا يعني ليش انا احصر هذا مبلغ في هذا حتى لو انت يجيب لك ايجار يجيب لك او يزيد في السعر انت الحين خلاص حصرت فلوسك يعني مثلا انت حتى لو اشتريت غرفه وصاله جدا عاديه يعني اقل شيء انت قاعد تشوف على 35 ألف ريال عماني في السوق. يعني هذا شيء عادي، يعني ما قاس أقول عن أتكلم عن شقة راقية، لا، شقة جدا عادية ب 35 ألف ريال عماني، غرفة وصالة. فهذا ال 35 ألف أنا مليون شيء أقدر أطلع منه عائد أكبر بكثير. يوم يصير عندك رأس مال يعني مثلا 150 ألف 200 ألف يعني ممكن أقل أو أكثر، في ناس الحين بتشتمني يعني بس بعد هذاك الوقت تفكر أوكي تشتري بيت ما غلط أبدا. أو أيوة
1: يعني في البداية قصدك أنه عادي يسكن في بيت أهله
0: ما شرط يسكن،
1: يتحمل كل الظروف مثلا.
0: شوفي إذا, إذا, إذا أول شيء إذا هو بيتزوج إنزين لازم زوجته تكون مرتاحة، إذا هي ما مرتاحة في هالشيء لازم هو يحترم يعني طلبها، وطبعا من الطرفين يعني we have to compromise for each other يعني. لكن إذا هي ما مرتاحة عادي يستأجر وشقة غرفة وصالة في مثلا في مسقط هيلز، في أماكن مهما كان يعني حلوة ونظيفة، غرفة غرفتين وصالة، حتى الإيجار ب 350-300 ريال.
1: بس إذا مثلا هو وضع المادي ما كان يسمح له وأجبرها المسكينة أنه نعيش في بيت أهلي
0: أيوة
1: يتحمل
0: أيوة
1: يلا خمس
0: أيوة
1: سنوات.
0: What do you think? إذا وضع المادي ما يتحمل فإذا خلاص لابد أن هي تتقبل هذا الشيء، وإذا هي حقيقة تقدر الحب اللي بينهم فهي يعني يفضل أن هي شوية تضحي وتصبر.
2: يعني في البداية أصلاً طبيعي بتكون عارفة يعني وضع المادي.
0: أيوة أيوة أيوة بس في كثير نساء
2: إذا يعني ها
0: لا أيوة لا شوف في كثير نساء يعني خلاص هم عندهم طبعا تشيك بوكس 50 تشيك بوكس لازم يتحقق.
2: ايوه صح
0: ايوه لين ما
2: تك تك تك
0: تك تك ايوه لازم والله طوله 6 انشز 6 فيت ايوه حسان ابيض ولازم مبلغ كذا ولازم راتب كذا يعني اوكي يلا جود لك يعني الله يلا
1: الواقع لا يمكن
0: يعني لا لا يعني شوف ما في شيء انا ما قاس احكم على حد يعني انه تو هاف ستاندردز وعندك يعني تعرف انت وش اللي تريده ما غلط الله يرزق الجميع لكن شوي يعني في النهاية في أشياء أهم من هالأمور يعني
1: لوجيك
0: أيوة وبعدين إذا أنت عندك تشيك بوكس لهالدرجة كبير أنت راح تحصر نفسك وما راح يعني راح تحصل شخص اللي هو ما الشخص المثالي حالك من ناحية محبة وروحانية وكونكشن وهذا فبتخسر فرص يعني في الحياة كذا.
1: إنزين الفلوس أهم لربما من الانسجام
0: الفلوس أهم ما أعرف صراحة أيوة ما أعتقد يعني نعم نعم
1: جميل الحوار جميل وممتع وشيق وحلو عرفنا وجهة نظرك في كثير من الأمور وهذه التجربة الذهنية الرهيبة اللي تركت انطباع وشعور ما ينتسي فقاسم القاسم حجازي
0: نعم
1: أشكرك جدا على تواجدك معنا على هذا الحوار اللطيف جدا
0: شكرا شكرا جزيلا لكم شكرا استانسنا معكم
2: أكيد إحنا استانسنا وياك ومع الخدعة اللي سويتها كذا وسوالفنا
1: توسكاني
2: هي وتوقع عماني نحن بنختم اليوم مشوارنا في هالكافيه في الخميس ونهاية الأسبوع كذا إن شاء الله نكون يعني خلينا أكثر من محطة سوالفنا وكان خلينا الخميس فعلا ونيس
1: فعلا نتمنى ذلك دروب السلامة أتمنى للجميع نلتقيكم يوم الأحد الأحد الكئيب أنا من الحين اكتعبت
2: فعلا الأحد الكئيب لكن إن شاء الله مع سوالفنا
1: أكيد.
2: يكون أكيد سوالفنا يعني
1: لا يا الله نقولها بكل قهر
2: اللي يسمع سوالفنا الحين
1: يعطيك ألف عافية حمد
2: وياك يا أماني
1: ويكند سعيد أيضا قاسم نتمنى لك ويكند سعيد
0: شكرا جزيلا
1: أكيد مستمعينا أيضا
2: أكيد مستمعينا ودروب السلامة نتمناها لكم وإن شاء الله لنا لقاء إن شاء الله يوم الأحد لذلك الحين دروب السلامة نتمناها لكم ومع السلامة
3: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام
4: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية لا تفوت الموعد احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست أمير الطرب العربي صابر الرباعي

0: آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيوباي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 من أكتوبر.
2: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: النظرة الأخيرة قبل مغادرة الفندق.
2: قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على

الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

0: مثل السحاب. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: من هالنما
1: من هالنما على هلا اف ام. تعرفوا مستمعينا ان قطرة الماء ما تنتهي بمجرد استخدامها، لكن ممكن تبدأ منها حياة جديدة. هذه مش قصة عابرة، هذه قصة تنكتب كل يوم في عمان.
0: من هالنما
1: في من هالنما بيكون لكل قطرة ماي حكاية ولكل مورد مستقبل، وبين الطبيعة والابتكار راح تنولد حلول بالتأكيد قادرة انها تصنع الفرق.
0: من هالنما
1: هلا فيكم في من هالنما، سلسلة حوارات نكتشف فيها كيف تتحول المياه إلى قيمة وكيف تصنع الاستدامة مستقبلاً أكثر ازدهاراً لعمان. من هالنما
2: من هالنما على هلا اف ام بالتعاون والشراكة مع نماء لخدمات المياه.
3: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
4: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

في اعتقاد شائع أن المسكن إذا كان يباع بدون وصفة فهو آمن للاستخدام المتكرر. بعض المسكنات خاصة أدوية الالتهاب مثل إبيبروفين والدايكلوفيناك قد تقلل تدفق الدم إلى الكلى، ومع تكرار الاستخدام أو أخذ جرعات عالية أو استخدامها مع الجفاف قد تتأثر الكلى تدريجيا، خصوصا عند مرضى السكري أو الضغط أو من لديهم مرض سابق في الكلى. لذلك الأفضل إن ما نتعامل مع المسكن كحل يومي دائما. إذا كان الألم يتكرر فالأهم معرفة سببه. وتفاصيل أكثر عن صحة الكلى والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

الصدفية ليست مرضا معديا، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شاركنا

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. داخلية.

اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

صوت الصباح وعلى نغمة الحنين ناخذكم في رحلة استثنائية مع أيقونة الفن.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. السفر مع الأطفال. إذا كنت تسافر مع أطفال فاحرص على تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على ألعاب خفيفة، وجبات بسيطة ومناديل وبعض وسائل الترفيه. الاستعداد الجيد يخلي الرحلة أكثر راحة للجميع. معلومة على الطير تسمعوها على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: شكرا الله يحفظكم لي الله يحفظكم لي.
1: على صوت الصباح وعلى نغمة الحنين ناخذكم في رحلة استثنائية مع أيقونة الفن.

0: أنقذته، لكنه لن ينسى أن هناك متبرعا كان سببا في بقائه. تبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

ماك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويأثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر.

لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

الفن لخلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح، والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار فاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
0: أوه عندي اجتماع من الصبح.
3: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
4: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
4: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
4: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.
5: انت الخير.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن قيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: سوري لطول عليكم بس وهذا السالفة باختصار.
1: قمت الصباح 6:30 وشربت شاي وحصلت السيارة خربانة واتصلت في ربيعتي الأم هناك رحت الدوام.
0: ومهما كانت السالفة طويلة ولا قصيرة احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
2: شوية سوالف على هلأ
3: ماهر الدجالي وضيوفه
4: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلأ FM.
5: وتعالوا نسمع ايش السالفة.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
5: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
5: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.

أصبحت ذلا وحيرة وعدا هب النسيم.